0: راديو بيت لحم 2000 الأغنية في بيت لحم 2000.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم متابعينا الأفاضل مستمعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة، مطالعة إخبارية صباحية لأبرز الملفات وآخر التطورات والمستجدات. أنتم في الاستماع إلى أثير الأولى في بيت لحم عبر أثير أو عبر الموجة العامة 106.3 FM، ومن خلال الموقع الإلكتروني rb2000.ps يمكنكم الاستماع إلينا وتصفح الموقع لمعرفة آخر المستجدات والأخبار. اليوم هو الاثنين 27 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 13 من صفر لعام 1448 للهجرة. وفق الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم متابعين حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، وأيضا توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأربعاء.

في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، الدولار الأمريكي يصرف بثلاثة شواكل وأربع أجورات، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة، بينما الدينار الأردني بأربعة شواكل وتسع وعشرين أجورة. وهذه الأسعار متابعين الكرام قد تتغير خلال تداولات اليوم.

نتابع وإياكم سريعا مستمعينا حالة الطرق في هذه اللحظات للمسافرين والمتنقلين عبر المحافظات والمدن الفلسطينية. يهمهم معرفة الحواجز، أحوال الحواجز والبوابات العسكرية، كذلك الطرق في هذه اللحظات. البداية من محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، مراح رباح سالك، فرش الهواء سالك، الفحص أيضا سالك، بني نعيم سالك. فيما يتعلق بعش غراب هناك أزمة وتفتيش باتجاه الشمال، المنشية مغلقة حتى الآن، رأس الجورة والنشاش ودورة والفوار وسعير وأيضا النبي يونس وبوابة العروب مغلقات حتى هذه اللحظة. في منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، سنجل مغلقة، بوابة ترمس عية مغلقة، حاجز قلنديا أزمة للخارج في هذه الأثناء، جبع يشهد تفتيش للخارج وأزمة خانقة بالاتجاهين، الطيبة تفتيش للخارج. عين سينيا الحاجز سالك في هذه اللحظات، الجلزون سالك، بوابة روابي سالكة، سلواد يبرود سالكة، أيضا نتحدث عن كفر عقب سالكة. فيما يتعلق بحزمة ومفترق عنتة والزعيم والعزرية وكافة مداخل أريحة سالكة في هذه الأثناء. طريق السلامة نتمناها لكم.

في الشأن الميداني مستمعينا، حيث شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. عرف من بين المعتقلين حتى الآن الشاب أحمد البدوي من مخيم العروب شمال الخليل، جرى اعتقال الشاب البدوي. أما من مخيم بلاطة شرق نابلس فاعتقلت قوات الاحتلال فراس مسمار، في حين جرى اعتقال الأسير المحرر والجريح بلال مسكاوي عقب مداهمة منزله في حي النقار بمدينة قلقيلية. في بلدة دير الغصون شمال طول كرم، جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات طالت 5 مواطنين. وفي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس اعتقل جيش الاحتلال 3 شبان، وهم عبد فرسان أبو مصطفى وعبد بسام الحوتري ومحمود قرعان. في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس، هذه القرية التي لا تزال تشهد حصارا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرى اعتقال والد الشهيدين إبراهيم وجواد رمضان في ساعات فجر هذا اليوم، والشهيدان رمضان ارتقيا خلال الأحداث التي وقعت يوم الجمعة في تل بين المستوطنين وقوات الاحتلال من جانب والأهالي من جانب آخر.

أيضا كان هناك اقتحام بعدد من الدوريات العسكرية لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم في ساعات الليلة الماضية، هذا على صعيد الانتهاكات المتعلقة بجيش الاحتلال واعتقالاته، حيث أيضا يرد الآن أن جيش الاحتلال اعتقل السيدة إسراء نصر الله من منزلها في بلدة دير الغصون شمال مدينة طول كرم، وهي زوجة الأسير بكر خريوش وأم لأربعة أطفال. وقد أشرنا قبل قليل مستمعين بأن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات في دير الغصون طالت 5 مواطنين يضاف إليهم هذه السيدة إسراء نصر الله. على صعيد انتهاكات المستوطنين التي لا تتوقف والتي تأخذ منحا تصاعديا، فقد شهدت ساعات يوم أمس مساء عدة اعتداءات من قبل المستوطنين، سواء على صعيد الهجمات على الأهالي وممتلكاتهم أو على صعيد إقامة بؤر استيطانية جديدة. نتابع وإياكم في هذا السياق. مستوطنون خربوا أراضي المواطنين في الجبعة يوم أمس، حيث أفادت مصادر أمنية بأن نحو 40 مستوطنا تجمعوا في منطقة الجسر شرق قرية الجبعة غرب بيت لحم، واعتدوا على أراضي المواطنين وخربوها قرب مستوطنة بيت عين المقامة على أراضي المواطنين. أيضا في بلدة إذنا في الخليل كذلك الحال، أصيب مواطن بردود وجروح مساء أمس خلال هجوم للمستوطنين على المواطنين في بلدة إذنة. وأوضحت المصادر المحلية في إذنة أن المستوطنين هاجموا المواطنين في منطقة الجلايطة واعتدوا على أحدهم بالضرب ما أدى لإصابته بجروح وردود، ومنعت قوات الاحتلال الوصول إليه وإسعافه واعتقلت مواطنين من المكان. في زيتا جماعين بنابلس المستوطنون هاجموا عددا من المواطنين والمزارعين في القرية أثناء عملهم في أراضيهم.

0: وفي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس أقدم المستوطنون على إحراق آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. كما هاجم المستوطنون مركبة المواطنين بالحجارة وأجبروها على العودة قرب دوار قدوميم شرق مدينة قلقيلية. فاصل متابعينا الكرام ونعود من بعده لنستكمل ملفاتنا الإخبارية وإياكم، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وملفات هذا الصباح الإخبارية. مرة إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 مواطنين يوم أمس، بينهم شهيد متأثر بجروحه وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع وسط تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي والرائد رامز أبو زريق جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كانا يستقلانها في مدينة دير البلح. وفي جنوبي القطاع أفيد باستشهاد المواطن سليمان سهمود متأثرا بإصابته جراء قصف مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خان يونس عصر السبت. أصيبت طفلة برصاص جيش الاحتلال في منطقة مركز شهداء جباليا للرعاية شمالية قطاع غزة. وفي ساعات مساء أمس شنت مقاتلات الاحتلال غارة على بناية سكنية في حي شجاعية شرقية مدينة غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل بناية سكنية على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات.

الكابينت الإسرائيلي يصادق على إدخال مجلس السلام وقوات دولية إلى قطاع غزة. في تفاصيل هذا التطور، فقد صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية الكابينت مساء أمس على إدخال مجلس السلام وقوات دولية إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع صادق خلاله على خطة لإطلاق مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل خدمات أساسية وإدخال مساعدات وإقامة مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حماس، على أن تتولى إدارتها اللجنة التكنوقراط الفلسطينية بدعم قوة متعددة الجنسيات. وبحسب ما أوردته صحيفتي دعوت أحرونوت وإسرائيل هيوم وقناة I24 نيوز الإسرائيلية يوم أمس، فإن الخطة أعدها ما يسمى مجلس السلام، وتتضمن إطلاق مشروع تجريبي في رفح خلال الأسابيع المقبلة لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية وإقامة مباني مؤقتة لإسكان فلسطينيين في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال ولا تخضع لإدارة حماس. وزعمت التقارير أن الفلسطينيين الراغبين في الانتقال إلى هذه المناطق سيخضعون لإجراءات تدقيق مشددة بهدف التأكد من عدم ارتباطهم بحماس، من دون توضيح الجهة التي ستنفذ عمليات التدقيق أو المعايير التي ستعتمدها. وأشارت التقارير إلى أن نجاح المرحلة التجريبية في رفح سيتيح توسيع النموذج إلى مناطق أخرى في القطاع دون الكشف عن طبيعة الصلاحيات التي ستمنح للهيئة الإدارية أو مصير السكان الموجودين في المناطق المستهدفة. وقال مسؤول إسرائيلي سياسي في بيان إن الموافقة المبدئية على دخول قوات الأمن الدولية إلى قطاع غزة كان منصوصا عليها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، والتي أدت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن نتنياهو يسعى إلى دفع خطوات تتعلق بمستقبل قطاع غزة قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غدا الثلاثاء. وأضافت أن وزراء الكابينت سيطلب منهم إبداء موقفهم من اقتراح مجلس السلام وربما المصادقة عليه، فيما لم تكشف الصيغة الكاملة للمقترح أو تفاصيله التنفيذية.

تدهور صحي ومعيشي متواصل للأسرى في سجن النقب، هذا ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إذ قالت إن محاميها زار عددا من الأسرى في السجن ورصد استمرار انتشار الأمراض وحرمان عدد منهم من العلاج اللازم إلى جانب سوء ظروف الاحتجاز.

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وزارة الخارجية والمغتربين توجه مذكرات للحكومات حول العالم مطالبة بتحرك دولي فوري لوقف إرهاب المستوطنين.

الخارجية ترحب بإقرار إيرلندا قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات وتدعو الدول لسن تشريعات مماثلة. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد سفيان أبو ليل إلى عائلته بعد احتجازه لنحو 4 أشهر، حيث ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس. قوات الاحتلال تسلم 10 اخطارات هدم في بيت دجان بنابلس.

موقع ولا العبري نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يقول إن الوضع في الضفة بالغ الخطورة وقابل للانفجار. وقد حذرت القيادة الأمنية الإسرائيلية القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى الضرورة تهدئة الأوضاع. وتأتي التحذيرات في أعقاب التطورات التي شهدتها بلدة تل جنوب غرب نابلس وما تبعها من هجمات للمستوطنين على القرى الفلسطينية. وبينما تنذر الأوضاع في الضفة بمزيد من التوتر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تحذيرهم من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا الليلة الماضية حرائق في 5 مواقع بجانب توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة. وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية، فيتجه الجيش الإسرائيلي إلى إمكانية الدفع بتعزيزات في الضفة الغربية تحسبا للأعياد اليهودية. وفي وقت سابق أمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يواجه انتخابات في أكتوبر تشرين أول بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة وإلغاء إجازات العسكريين، في حين دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعا إلى ضم الضفة التي احتلتها إسرائيل عقب حرب عام 67. وأدى قرار نتنياهو إلى انتقادات داخل الكنيسة والمعارضة، إذ قال عضو الكنيسة جلعاد كريف إن رئيس الوزراء ووزير ماليته يريدان انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. وأوضح في تغريدة له أن حكومة نتنياهو تريد إشعال الوضع في الضفة الغربية بدلا من تهدئة الموقف فيها.

0: قوات الاحتلال تعتقل 11 عاملا قرب حاجز مزموريا جنوب شرق القدس المحتلة أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة القدس بحجة عدم حيازتهم تصاريح دخول وتقتادهم إلى جهة غير معلومة يوم أمس. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحن وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 ومتابعة لملفات برنامج هذا الصباح الإخبارية.

في الملف المتعلق بأزمة الوقود في محطات الضفة الغربية المحتلة، كان هناك إعلان عن اتفاق بين نقابة النقل العام وهيئة البترول على رفع كميات توريد السولار ابتداء من اليوم الاثنين. جاء الاتفاق خلال اجتماع جمع رئيس النقابة علاء مياس ورئيس هيئة البترول مجد الحسن، حيث تم التأكيد على إعطاء الأولوية في التزويد للمركبات العمومية والشاحنات. ودعا مياس في بيان المواطنين إلى تجنب الاكتظاظ أمام محطات الوقود بما يساهم في تمكين قطاع النقل من التزود بالكميات اللازمة وضمان استمرار الخدمات. كما اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بما يضمن إدارة فعالة لأزمة الوقود واستمرارية عمل القطاع في مختلف المحافظات.

وقال مياسي إن نقص الوقود كارثة جديدة تضاف إلى العديد من الكوارث التي يعاني منها هذا القطاع منذ سنوات، من طرق صعبة وخطرة وحواجز وبوابات مغلقة. ورغم تأكيد مياسي على أن الاتفاق الذي جرى أمس مع هيئة البترول ينص على زيادة كمية السولار الموردة

بدءا من اليوم، إلا أن ذلك وفق ما قال لن يؤدي إلى حل جذري للأزمة. والحل الأمثل في وجود عناصر الأمن عند المحطات وتنظيم الدور وحركة السير وإعطاء قطاع النقل والمواصلات أولوية في تعبئة الوقود. وأضاف أنه يجب منح الأولوية أيضا للقطاعات الحيوية في تعبئة الوقود مثل قطاع الشاحنات والنقل العمومي لضمان استمرار نقل البضائع والمواد الغذائية والركاب. وأشار أيضا إلى أن الوضع الحالي غير مقبول ولا يمكن الاستمرار بهذه الحالة، مضيفا أن قطاع النقل يقوم يوميا بتعبئة وقود بقيمة 3 ملايين شيكل، وقد دفع انقطاع الوقود بعض السائقين إلى التوجه نحو المستوطنات معتبرا أن هذا أمر مرفوض من قبل القطاع. وقدمت محطات الوقود في المستوطنات تسهيلات للسائقين وقبلت منهم الدفع نقدا، رغم أن نظام الدفع المعتمد لدى محطات المستوطنات إلكتروني. طبعا حتى هذا الصباح هناك كثير ولربما أغلب محطات الوقود في الضفة أبوابها مغلقة لعدم وجود الوقود أو حتى عدم وصوله حتى ساعات صباح هذا اليوم. بالأمس شهدنا وكما في الأيام الماضية مشاهد الطوابير والازدحام للمركبات على محطات الوقود في محاولة لحصول المواطنين على حصصهم من البنزين والسولار.

شرطة الاحتلال تعتقل 4 أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. نظمت هذه الوقفة في مدينة أم الفحم يوم أمس. حسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال أطلقت سراح المعتقلين 4 لاحقا وأبعدتهم عن المدينة 8 أيام، حيث شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية في المدينة احتجاجا على إرهاب المستوطنين في الضفة الأخذ في التصاعد.

نتنياهو يطير اليوم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى سلم ما سيتم بحثه الملف الإيراني.

0: إيران تقول إن وقف الهجمات مرهون بالتزام واشنطن بوقف القصف. وحتى اليوم لا تزال منطقة الخليج تشهد هدوءا حذرا مع توقف الضربات الأمريكية ضد إيران وتعليق طهران هجماتها الانتقامية على دول الخليج. على الجانب الإسرائيلي أبقت تل أبيب حالة التأهب القصوى قائمة وفق القناة 12 انطلاقا من تقديرات بأن إيران لن تستجيب للمطالب الأمريكية، فيما قال مصدر أمني إيراني إن طهران أعدت بنك أهداف جديدا داخل إسرائيل سيفعل في حال مشاركتها في أي هجوم أمريكي جديد. أسعار النفط تهبط 4% بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإعاز من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب. أما السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة فقال إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم انقسامات النظام. التلفزيون الإيراني أفاد قبل قليل بإعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن. ووفق وكالة رويترز نقلا عن بيانات تتبع حركة الملاحة فإن أقل من 10 سفن عبرت مضيق هرمز يوميا خلال نهاية الأسبوع. رغم كل هذا الحديث وما يمكن القول إنها أجواء تفاؤل حذر لما يمكن أن تفضي إليه المباحثات وما يقوم به الوسطاء بين الجانب الإيراني والأمريكي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية استغل منصته تروث سوشال ونشر صورا بالذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خارك رغم قراره بوقف العمليات العسكرية ضد إيران. محللون رأوا في أن نشر ترامب لهذه الصور فيه رسالة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة. يأتي ذلك أيضا كما أشرنا بالتزامن مع اللقاء المرتقب يوم غد في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو. إلى هنا نصل وإياكم متابعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طاليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طاليتا كومي لمستقبل أفضل.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين 27 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

جديد يحمل بين طياته فرصا وآمالا متجددة، فلنستقبل هذا اليوم بابتسامة وعزيمة وتفاؤل رغم كل الظروف، ولنجعل من كل لحظة فيه خطوة نحو النجاح والرضا. صباحكم خير وسعادة. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لكل الموظفين اللي بهاللحظات منطلقين لأماكن عملهم ووظائفهم وبيسمعونا من سياراتهم. صباح الخير لشفرية التكاسي، شفرية الفردات، شفرية الباصات في محافظة بيت لحم. صباح الخير لشفرية العمومي.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا العاملات يسعدها الصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، يسعد صباح جميع الموظفين في كل المؤسسات. صباح الخير لعمالنا عمال الورش، صباح الخير لحمدي وعشعش وكل العاملين، يسعدها الصباح. يا حلو صبا على مستمعي يوم جديد، أصدقاء هالبرنامج.

يا حلوة صبا على عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقية الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.

0: على سيرة نظافة المحافظة مستمعينا ومتابعينا، بعرف انه في كتير ناس بيسمعوني هلا بيحكوا لي وين النظافة يا سارة، الزبالة معبية البلد. مستمعينا ومتابعينا في هذا الموضوع، بالامس اعلن او صدر بيان من مجلس الخدمات المشترك اللي مسؤول عن جمع النفايات من المحافظة. بالامس تم اعلان او نشر اعلان يعلن فيه المجلس، مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة بيت لحم، عن أسفه لتوقف خدمة جمع النفايات مؤقتا، وذلك بسبب عدم توفر السولار في محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى توقف آليات جمع النفايات عن العمل، وأيضا وسيتم استئناف الخدمة فور توفر السولار في محطات الوقود، وبما يضمن عودة العمل إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن. وأيضا طالب مجلس الخدمات المشترك المواطنين بالتعاون والتحلي بالصبر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني. ظل أزمة المحروقات مستمعينا ومتابعينا، مبارح البلد لما دخل السولار ودخل الوقود، السيارات في الشوارع كانت بحالة ثبات، يعني وين في كزية، وين في كزية بشارع، يعني مثلا كزية الهدى من عند الدوار الروسي لكزية الهدى والسيارات بحالة ثبات، يعني تقريبا بنحكي عن الساعة 11 تقريبا وصل، ومش لكل الكزيات كمان. هذا مبارح الكزيات كانت يعني طوابير من السيارات لحتى يعبوا الناس سياراتهم بنزين سولار، وعداك عن المشاكل اللي صارت في مختلف المحافظات، طوشة من هون وطوشة من هون وإلى آخره. الصبح بسمع لرئيس نقابة عمال النقل في فلسطين اللي طالب من الجهات المختصة بتخصيص يوم، عفوا بتخصيص وقت معين للقطاع العام ليعبي سولار وبنزين، وأكد بأنه أزمة المحروقات بتهدد النقل العام، بتهدد النقل العام، يعني ممكن نشهد في تكاسي في البلد أو فردات مش شغالة بالبلد لأنه ما قدرت تعبي وقود في سياراتها. إن شاء الله بيتم حل هالأزمة يا رب، وإن شاء الله رح نتابع هذا الموضوع مع الجهات المختصة، وإن شاء الله منلاقي حدا من الجهات المختصة يشرح لها الشعب شو اللي بيصير ولوين رايحة هالأزمة، ولشو نكون جاهزين في الأيام الجاية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية، للاتصال والمشاركة على أرقام 277-4883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. بس قبل ما نبلش في فقرات يوم جديد، مبارح واحدة من صديقاتنا بتقول لي سارة طب ليه كل بالكزيات بنشوف كل المواطنين بيستنوا يعبوا سياراتهم، طب ليه المسؤولين ما منصادفهم في هالطوابير يا سارة؟ قلت لها كيف بدك تصادفيهم، ما هو لو المسؤول بتمرمط مرمطة المواطن أو بتشوفيه في طابور مع المواطن بتنحل الأزمة، يعني فعليا بتنحل الأزمة، إذا الأزمة وصلت لعند المسؤول بتنحل، طول ما هي الأزمة في نطاق المواطن والمواطنين بدها شوي تأخذ لها وقت، لو المتضرر منها الأزمة هو المسؤول فعليا بتلاقي فيه حل وحلول لها الأزمة ومعالجة الأزمات بشكل عام. تخيل تشوف مسؤول بيستنى على طابور مع شو معقول بقول لي صالح كمان ماسك جالونات كمان معبيهم. ماشي بقلقيني بس إذا شفته. مستمعينا إلى أولى فقرات يوم جديد، إلى حالة الطقس، ارتفاع على درجات الحرارة بحدود 3 درجات مئوية. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأربعاء تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. ويوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 7 درجات مئوية، يستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-28، طول كريم وخلقيلي 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، انخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

طالعة شمس الشموس ويوم الأربعاء، سمعت مأمون شو قال صالح؟ كتلة هوائية حارة وجافة، ما احنا ناقصنا كمان جوب فوق هالأزمات اللي بنعيشها، كمان ناقصنا شوب. الله بعين الله، الله يفرجها ويهونها.

آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع واقتحمت عدد من المنازل في بلدة تقوع واحتجزت الشاب عمار ياسر العمور فجر هذا اليوم. وأيضا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين عربدت العصابات في خلة النحلة جنوب بيت لحم. أيضا من الأخبار، قوات الاحتلال احتجزت بالأمس مركبة على المدخل الغربي لمحافظة بيت لحم، وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبة عند عقبة حسنة المؤدية إلى بلدتي بتير ونحلين وقرب قريتي حوسان وواد فكين، وأجبرت ركابها على النزول واحتجزتهم في المكان. أيضا من الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم، وبعيدا عن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، كرم نادي إسلامي بيت لحم بالشراكة مع بلدية بيت لحم بالأمس الفائزين في الأسبوع الرياضي 14، والذي أقيم تحت رعاية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري. وقال رئيس نادي إسلامي بيت لحم فتحي كنعان إن الأسبوع الرياضي جسد أسمى معاني المنافسة الشريفة وروح العزيمة والإصرار، وعكس حقيقة ما تمتلكه الرياضة من تعزيز قيم الاحترام والتعاون والتحدي. هذا انطلق من الرسالة الرياضية في بناء الإنسان وتعزيز روح المنافسة. بدوره أكد رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانية أن الرياضة رسالة تجمع أبناء المجتمع وتعزز قيم الانتماء والتعاون، وأن بيت لحم ستبقى مدينة تحتضن الإبداع والرياضة والحياة. وين بأي حي؟

0: سهرة.
1: فعليا وينك يا حرية في كل اللي عم نعيشه وفي كل اللي بتعرض له الشعب الفلسطيني؟ مستمعينا نروح لأول فاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد حتى العاشرة.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات من وين ما كنتوا عم تسمعونا وعم وأنا صالح حاضر يا صالح. صباح الخير للصالح كمان مرة. شو رأيك بعد كل فاصل أصب عليك؟ خلص حاضر جاي على هالصباح يا صالح. صباح الخير يا صالح، يا ريت كل البلد زي صالح، لأنه أنا دايما بقول عن صالح مواطن صالح، هو مش بس صالح هو كمان مواطن صالح. كيف بس

0: صباح الأمل والتفاؤل رغم كل التحديات اللي منعيشها، التحديات اليومية اللي تعودنا عليها أصلا، من حواجز وبوابات وأزمة وقود وأزمة رواتب وأزمة شيكل، حتى اللي معه شيكل مش عارفه بده يروح فيه بسبب أزمة يجيبه عندي صالب، حتى اللي معه شيكل مش عارفه بده يروح فيه، لا تجار ولا ناس قادرين يحطوا مصرياتهم بالبنوك في ظل وجود أزمة الشيكل.
1: ودخيل قلبك يا حبيبي.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 أو 2، للتواصل عبر واتساب على 0568888 مقدمة 972.

خلينا نروح على الواتساب قبل ما نروح على تحديثات الطرق. خليني أقرأ هالرسالة من صديق هالبرنامج أبو عمر أبو داهود. صباح الخير، صباح الورد والياسمين لراديو بيت لحم 2000. أستاذة سارة، ملاحظة هامة، ما حداش يحكي عن المسؤولين لأنهم بيصحوا بعد الوحدة بالليل، والمواطن بيكون نايم صباح البترول. صباح الخير. والله في سيارات الصبح وأنا معدي من جنب الكزيات، في سيارات نايمة بالكزيات عشان يلحقوا الدور. الله يفرجها يا رب. في هذا الموضوع مسؤول في قطاع المحروقات أكد نتوقع انتهاء الأزمة نهاية الأسبوع، واتفاق بين نقابة عمال النقل وهيئة البترول على زيادة توريد السولر ابتداء من اليوم، وطالب قطاع النقل بتخصيص موعد محدد لقطاع النقل لتعبئة الوقود. وفي الموضوع نفسه، شفت لي الكزية الزهرية اللي انتشرت امبارح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شفت لي إياها، ما أحلاها، بس أبصر شكلها فاضية كمان. بس للصبايا. في هذا الموضوع مستمعينا ومتابعينا، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكزية باللون الوردي، وإن شاء الله يا رب أيامنا تكون وردية مثل هالكزية. كتب على هالصورة دعوات نسائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتخصيص محطات وقود للسيدات فقط بما يضمن لهن حقهن في التعبئة دون مزاحمة الرجال. والله بطلع لهم، بدهم كزية لحالهم عشان يعبوا براحتهم، أهم إشي تكون الكزية فيها سولر وبنزين. يعني النساء بدهم كزية لحالهم، قطاع النقل بده وقت معين محدد خاص لقطاع النقل لحتى يعبوا. فعليا في تكاسي امبارح ما كانت تتحرك في المجمعات لانه في سياراتهم ما فيها وقود للاسف. لا تكذبوا علينا وما تقولوا لنا ما في ازمه. اذا ما فيش ازمه شو بيسووا الناس على الكزيات؟ الطوابير هاي الطويله العريضه، تسكير الشارع والازمه اللي موجوده في كل المحافظات. لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، مرح رباح سالك، المنشية مغلقة، زيف سالكة، ترقمية المصانع سالكة، كرمة سالكة، رأس الجورة سالك، فرش الهواء أزمة وتفتيش عشوائي، النشاش تفتيش باتجاه الجنوب، دورة والفوار مغلقات، أما الفحص سالكة، سعير وبوابة النبي يونس وبوابة العروب جميعها مغلقات، وأيضا في بوابة العروب تفتيش في هذه اللحظات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالك، بوابة روابي سالك، الجلزون سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين الحرمية أزمة للخارج، سلواد يبرود سالك، سنجل مغلقة، وبوابة ترمسعية مغلقة، بوابة النبي صالح سالكة، عبود سالكة، بوابة دير أبو مشعل سالك، وانعلين سالكة، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع تفتيش للخارج وأزمة خانقة بالاتجاهين، حزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، لزعيم والعين.

بوابات يتمة سالكة، زعترة سالك باتجاه رام الله، دير شرف مغلق للداخل للخارج أزمة، يتسهر مغلق، بورين والمربعة وعقربة جميعها مغلقات، الساوية سالك، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بتفريك سالك، عورتة مغلق، مدخل قلقيلية سالك، واتقانة أزمة والفندق أزمة للخارج، حاجز 17 سالك، طريق البادان سالك، عين شبلي أزمة وتفتيش للخارج. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة، وتشهد الطرق في الضفة تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

طيب خليني أروح كمان لرسائل الواتساب ونروح لرسالة أم محمد فروخ من تقوع. يسعد صباحك يا أم محمد، صباح الخير، بتمنى لك نهار سعيد.

طيب بنروح لرسالة رندا. صباح الخير يا رندا، صباح الخير، وحابة أحكي عن الطالبة براءة إبراهيم حسن جواريش اللي جابت معدل 99.6 فرع علمي من مدرسة بيت لحم الثانوية، وبدي أبارك لأخي أبو حسن وزوجته وبنته، إشي بيرفع الراس ورفعنا راس الوطن عامة وراس الموالح خاصة. أوكي. أو كمان في الرسالة ياريت تحصل براءة على منحة لأنها بتستحق بها المعدل. ألف مبروك لبراءة إبراهيم حسن جواريش، معدل 99.6 فرع علمي من مدرسة بيت لحم.

ثانوية. ألف مبروك لإلك يا براءة، وبهني وببارك لعائلتك الكريمة. لما بنحكي عن المنح، للأسف الواقع المر بتلاقي طالب جاي بتسعة وتسعين وبالتسعينات ومعدل عالي وما بحصل على منحة، وبتشوف المنحة رايحة لابن المسؤول، لابن المرتاح، لابن المرفه. سبحان الله كيف الظلم في فش عدالة بالمرة. العدالة ببلاد وإحنا واقعنا بلاد تانية. خلص مشان خاطرك يا صالح، خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفادت مصادر محلية بوفاة جنين وإصابة والدته بمضاعفات صحية خطيرة عقب احتجاز قوات الاحتلال مركبة إسعاف على حاجز عورت جنوب شرق مدينة نابلس أثناء نقلها إلى إحدى المستشفيات. وذكرت المصادر أن مركبة الإسعاف كانت تقل سيدة من بلدة قريوت وهي في حالة حرجة قبل أن تعرقل قوات الاحتلال مرورها على الحاجز، ما أدى إلى تأخير وصولها للرعاية الطبية اللازمة. وأضافت المصادر أن الحالة الصحية للسيدة تدهورت خلال فترة الاحتجاز حيث تعرضت لنزيف حاد، الأمر الذي أسفر عن وفاة الجنين، فيما تمكنت الطواقم الطبية لاحقا من إنقاذ حياة الأم ونقلها لتلقي العلاج. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب مدينة جنين وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله يؤوي أسرة مكونة من 5 أشخاص. وفي القدس المحتلة هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي منزل المواطن محمود محمد عطية قوادر في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة. ميدانيا أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 8 مواطنين من محافظة نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع وجنات جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في عدة مناطق فيها وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين وصورت هوياتهم الشخصية. كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في جناتة دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من بلدات المحافظة وفتشت منازل المواطنين ومركباتهم ونكلت بعدد منهم بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس غارة على بناية سكنية في حي شجاعية شرقي مدينة غزة. واستهدفت مقاتلات الاحتلال بصاروخين على الأقل بناية سكنية على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات. يأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، إذ استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون يوم أمس، من بينهم مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ومرافقه اللذين اغتالتهما طائرات الاحتلال بقصف مركبتهما في مدينة دير البلح. أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن اليوم عن بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق المحروقات في الضفة الغربية في ظل الأزمة الحالية. وقال الحسن إن الهيئة ستبدأ اعتبارا من اليوم بزيادة حصة السولار على حساب البنزين في توريد المحروقات، وذلك بهدف حماية قطاع النقل العام وضمان استمرارية عمل القطاعات الحيوية والإنتاجية. وأضاف أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية عودة التوازن إلى السوق اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا ما استقرت الظروف واستمرت الإجراءات بالشكل المخطط.
2: أتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي إنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر. إن شاء الله من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعا الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها فترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون في الالتزام مع مصفات البترول الإسرائيلي. حتى بالتفكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله. المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، لذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية حسب المعدل السنوي موزع حسب الكميات الواردة، إنما نقسم على المحافظات جميعا.
1: وكانت نقابة العامة لعمال النقل في فلسطين اتفقت وهيئة البترول على رفع كميات توريد السولار ابتداء من اليوم لتفادي توقف قطاع النقل العام أو قطاع النقل عن العمل. أعلنت إيران اليوم أنها ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق غاراتها الجوية، في وقت قالت واشنطن أن قرار وقف القصف مؤقت ويهدف إلى إتاحة المجال أمام المفاوضات. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن صباح اليوم. يأتي ذلك بينما كشف التلفزيون الإسرائيلي أن التنسيق على قدم وساق يجري بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط في مواجهة إيران بهدف تعزيز التعاون الأمني واحتمال التصعيد الأمريكي ضد إيران، في ظل تقديرات بأن أي هجمات جديدة قد تجر المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مرحبا بكل الخير والمحبة، وأهلا
1: بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. مع إعلان نتائج الثانوية العامة، يواصل طلبة التعليم المهني في محافظة بيت لحم تأكيد قدرتهم على تحقيق التميز والتفوق الأكاديمي إلى جانب اكتسابهم المهارات المهنية. وقد سجل طلبة مركز السليزيان للتدريب المهني بالشراكة مع كلية طرسنطة الثانوية إنجازاً لافتاً بحصدهم مراكز متقدمة على مستوى المحافظة. واليوم يسعدنا أن نستضيف اليوم الطالبين أرميا أبو عمشة الحاصل على المركز الأول وماثيو مرة الحاصل على المركز الثاني للحديث عن رحلة النجاح وأسرار التفوق والطموحات المستقبلية. يسعد صباحكم، أهلا ومرحبا.
2: شرفنا،
1: أهلا بك. بداية نبلش معك أرميا، كيف استقبلت خبر نجاحك؟ كم معدلك وكنت متوقع هذا المعدل وشو التخصص؟
2: تمام، أول إشي شكرا لك عزيزة على استضافتي على البرنامج.
1: اهلا.
2: انا ارميا جهاد ابو عمشه من بيت جاله، السنه بتخرج الاول على المحافظه بمعدل 97. بدي ابدا بشكر معهد السليزيان ومدرسه طرسنطه بفضل دعمهم ومساعدتهم المستمره لنا قدرنا نتخرج انا وصديقي ماثيو، والحمد لله يعني جبنا الاول والثاني على المحافظه.
1: ايش كنت تدرس بالسليزيان؟ شو التخصص؟ اوكي،
2: احنا تخصص صناعي كهرباء استعمال.
1: مبروك لك ارميا. نروح لماثيو. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: مبسوط ماثيو. ماثيو، شعورك بعد نجاحك وبعد خبر نجاحك والمعدل اللي جبته؟
3: فرحة كبيرة وراحة نفسية ومبسوط كثير بشكل عام.
1: أرميا، يمكن وضعك بيختلف شوي عن ماثيو، قدمت دراسة خاصة بعد 3 سنوات. كيف كنت تنظم وقتك خصوصا أنه عندك مشروعك وشغلك الخاص؟
2: شوفي، هلا حابب أشارك خبرتي خلال هذه السنة، ممكن شخص إن شاء الله يستفيد منها والأشياء اللي تعلمتها خلال هذه التجربة في التوجيهي. خلال دراستي صرت أطلع على نظام التوجيه اللي عندنا، زي كأنه كل معدل له سعر. تمام، هلا هذا السعر أنت بتدفعه مش بمصاريك، بتدفعه بوقتك. وللأسف يعني ممكن ما يكونش السعر عادل للكل أو ثابت عند الكل، ممكن شخص يحتاج يدفع أكثر من شخص عشان يوصل لنفس النتيجة. طبعا هذه النقطة ما بنقدر نتحكم فيها إحنا. اللي بنقدر نتحكم فيه هو انت كيف بدك تدفع هذا السعر. يعني في ناس مثلا بتحب تريح حالها، بتدرس شوي كل يوم فتوصل للي بدها اياه بدون ما تنحط في ضغط كبير في اخر فترة. في ناس ثانية بتحب تدرس فترة تستريح فترة ثانية، كله برجع للشخص.
1: انت كيف بنيت خطتك الدراسية؟
2: انا بصراحة كنت من الناس الثانية، اني يعني لانه مركز على شغلي في البداية كنت فكنت ادرس على الخفيف، بحاول انظم يعني نص ساعة كل يوم للدراسة، وفي نفس الوقت بشتغل على شركتي بحاول أطور من حالي.
1: بس يوميا.
2: يوميا
1: يوميا
2: يوميا يعني تقريبا والحمد لله مشت الأمور تمام.
1: ماثيو، كمان كيف كنت تنظم وقتك؟ كيف كانت خطتك الدراسية لحتى حصلت على هالمعدل؟
3: هلا من أهم الأشياء أنه تنظيم الوقت في الدراسة عشان تأخذ هذا المعدل العالي. أهم إشي إنه تكون الدراسة منظمة بشكل دائم، بشكل يومي، ساعتين ثلاث باليوم، تراجع المواد. هذا من أهم الأشياء لحتى توصل لهذا.
1: مين كان يساعدك في موضوع تنظيم الوقت؟ أنا بعرف موضوع تنظيم الوقت يمكن عند البنات بيكون أسهل من عند الشباب، ولا لا شباب؟
2: اشمعنى يعني؟
1: اشمعنى يعني؟ يعني هاي الصورة العامة دائما يقول الشاب عنده مشاويره وعنده دائما الالتزام بالضبط، للبنات بيكون أهدى وبيكون في التزام عندهم صحيح. بتنظيم الوقت أكثر من الشباب. مين كان يساعدكم؟
3: هلا كان إشي مهم إنه يكون مع عندي دعم معنوي زي العائلة، الأصدقاء كانوا يدعموني دراسيا معنويا، لما الأوقات لما أنا أكون تعبان مش قادر أكمل كانوا يحفزوني كمان. فالشيء يعني أهم الأشياء إنه يكون عندك مساعد زي الأهل والأصدقاء.
1: أكيد الدعم الأسري بيساعد كتير بهالنجاح. رح نتطرق لموضوع الدعم الأسري، بس خليني أسأل أرميا كيف بتوصف رحلتك في معهد السليزيان وكلية رسنطة؟ شو بتحب تحكي للإدارة وللمعلمين بعد هذا النجاح؟ تفضل.
2: أول إشي بدي أشكر الجميع. أنا بعد ما خلصت المدرسة أول مرة، يعني بدي أحكي معلومة صغيرة على السريع عن حالي، أنا عندي شهادتين توجيهي، الأولى جاب فيها 27
1: قبل 3 سنين،
2: يعني عمليا راسي في كل المواد، والثاني اللي هي السنة هذه أنا جايب 97. هلا أنا بعد ما تخرجت قبل 3 سنين التحقت في معهد،
1: يعني ما حالفك الحظ قبل 3 سنين؟
2: أنا بصراحة بعتبر أنه حالفني الحظ أني رسبت، لأنه بعد ما رسبت التحقت في معهد السليزيان وأخذت دورة اللو فولتج عندهم. لقيت مجال أنا أصلا بحبه، يعني ما أول إشي أنا ما دخلتش على المجال عشان أنا بدي، بس بعد ما دخلت شفت أني أنا بحب المجال هذا وحبيت أطور من حالي أكثر. فخلال هذه الفترة قدرت أطور من حالي كثير، أسست شركتي الخاصة وقدرت أمثل فلسطين على مستوى عالمي في تايوان، وبعدها السليزيان اقترحوا علي أن أعيد التوجيهي على أساس أني دراسة خاصة بمساعدتهم بمساعدة مدرسة رسنطة، والحمد لله يعني بعد ما مشت هذه السنة قدرت أقدم وجبت 97، وهلأ أنا حامل الشهادة وعارف شو بدي أسوي في المستقبل.
1: يعني هاي رسالة واضحة لكل اللي بيسمعونا أنه مش لأول فشل، أو إذا ما حلفك الحظ بالتوجيه بالمدرسة أن الدنيا سكرت، لا صحيح. بالعكس، يعني أنت اليوم بتحكي عن معدل 97.1 أرمياء، يعني معدلك ومن الأوائل في السليزيان. خلينا نروح لماثيو، كيف بتوصف ماثيو؟ بشوش يعني بشوش. أنا لما بوصل لعندك بس أرضعك. كيف بتوصف رحلتك في معهد السليزيان كلية طرسنطة؟ شو بتوجه لهم رسالة بعد هذا النجاح؟
3: كانت رحلة كثير كثير حلوة، وكان إشي كثير غريب وجديد علي أول إشي، بس كان في إشي إنه غير عن باقي المدارس.
1: كيف أجتك الفكرة إنه تكون موجود بالسليزيان؟
3: كانت أول إشي ما كانش كثير ناس يحكوا عن الموضوع، بس لما دخلت الموضوع وسمعت عن الموضوع ودورت على الموضوع أكثر حبيته كثير أكثر.
1: أرميا كيف أسهمت الهيئة التدريسية في معهد السليزيان كلية طرسنطة في تقديم الدعم اللازم لإلك؟ ليش اخترت التوجه للتعليم المهني عدا بأنه الحظ ما حالفك بالتوجيه أيام المدرسة؟ أو ليش اخترت التخصص الصناعي كهربة الاستعمال؟
2: تمام. طبعا الكادر التعليمي في مدرسة طرسنطة ما كسروا بالمرة، والمهندسين طبعا في مدرسة السليزيان في معهد السليزيان كثير ساعدونا، وأنا بعرفهم بصراحة يعني من أول ما تخرجت، لأنه دخلت أدرس كهرباء يعني ما كانش ولا إشي من اللي سويته الحين في بالي وقتها. درست الكهرباء لأنه ما كانش عندي خيارات ثانية، كان اقتراح من أبوي لأني يعني بنظر المجتمع كنت إنسان فاشل، فدخلت وعجبني الموضوع. ومن اقتراحات المهندسين نفسهم اللي بدرسوا في السليزيان كانوا يدرسوني في
1: يعني من الهيئة التدريسية الموجودة شاروا عليك بهالتخصص.
2: صحيح. وكثير عجبني يعني التخصص وحلو، والحمد لله مشت الأمور وقدرت أنظم وقتي وأشتغل في نفس الوقت بمحاذات الدراسة على حالي.
1: جميل. ماثيو كيف قدم المعهد الدعم لإلك وليش اخترت هذا التخصص، تخصص الصناعة؟
3: تخصص الصناعة لأنه صراحة من زمان أنا حاب أني أفوت في تخصص الصناعة خاصة الكهرباء، فلما أجتني الفرصة أني أدخل في تخصص عن بدري أني أدرس في تخصص الكهرباء استعمال في المدرسة كانت فرصة كثير قوية وحلوة.
1: يعني حلو أن نشوف من شباب مثلكم طلاب انه يختاروا بشكل مبكر خلينا نحكي توجهاتهم. يعني في طلاب بتلاقيه تخرج ودرس بالجامعة بعدين رجع يفكر بالإشي المهني، فهذا كتير جزئية كتير مهمة. أرميا وماثيو البعض يعتقد بأنه التعليم المهني أقل قدرة على تحقيق التفوق الأكاديمي، شو بتحكوا للي بيحمل هالفكرة؟
2: أنا بحكي
1: يعني دائما بنظروا للتعليم الأكاديمي والجامعات والأربع سنين وإلى آخره بأنها أعلى قدرة وإلى آخره، شو بتردوا اليوم عليهم؟
2: برأيي خلوا الفكرة هذه في راسهم، لأنه أنا ليش أنصحهم بإشي ثاني وأخلك لحالي منافسين في السوق؟ أخلك ناس بيفهموا، الناس إذا بتصير تدخل في الفرع الصناعي بتصير عارفة شو بدها وفهم المهنة،
1: بتزيد نسبة لا الكهرباء
2: لا خليهم يعني
1: لا صناعي 100% بدوش منافسين
2: ما حدا يدخل صناعي وما حدا يجرب هذا المجال
1: لا يا زلم بدك بس أنت تكون موجود. ماثيو شو رأيك بالموضوع؟
3: أنا صراحة بحكي إنه نفس إرميا
1: ما بدكم بدكم تسيطروا على التخصص، بدكم تسيطروا على البلد في موضوع الصناعة. إرميا ماثيو اللي بيميز تجربة الدراسة في معهد السلزيان بالشراكة مع كلية طرسنطة.
2: معهد السلزيان طبعا كان يوفر لنا بيئة مريحة كثير، يعني الواحد هناك بيحس حاله في الدار، كنا نشتغل وندرس على راحتنا،
1: يعني في نظري وعملي هذا الشيء بيميز.
2: صحيح لما كنا نزهق من النظري كنا نروح على العملي، ويعني المهندسين دائما بتعاونوا معنا كانوا، والواحد يحس حاله في دوره يعني وهو بيشتغل ومبسوط. يعني لو نقعد 8 حصص في يوم واحد هيك كنا نروح على السلزيان ما كناش نحس في الوقت، يعني اسهل بكثير من تجربه
1: انك حتى التعليم بيكون تطبيقيا بيكون اسهل للطالب،
2: بتحس حالك انت بتتعلم ايش بتستفيد منه لانك اللي بتتعلمه بتطبقه على طول
1: صحيح. شو رايك ماثيو؟
3: زي ما ارمي احكى حرفيا، يعني احنا كيف لما كنا نروح السلزيان كنا
1: انا لازم ابلش معك علشان ما تقوليش زي ما حكى ارمي تفضل
3: كنا
1: كمل.
3: كنا شو اسمه كنا نحس حالنا انه احنا في البيت، كنا نكون مرتاحين نروح زي كنا نغير جو، انه خاصه انه احنا بنروح على مدرستين، نروح على السلزيان نروح على طرسانطة في نفس الوقت، فكان يوم في طرسانطة يوم في السلزيان كان تغيير جو وكنا نتمتع.
1: خلينا نحكي بالتحديات شوي، عينك عندي ماذيو مش على الشاشة، نحكي بالتحديات اللي واجهتك خلال فترة الدراسة.
3: تحديات اني امسك حالي واكمل الدراسة كانت من اكبر التحديات اللي كانت سابقة حالي.
1: تلتزم قصدك؟
3: اني التزم
1: تلتزم
3: وأضل
1: مش بقولكم من بداية الحلقة في عنا مشكلة بالتزام الشباب.
3: نعم صحيح
1: وقلت لي لا اشمعنا، قال لي ارميا اشمعنا لا واحنا ملتزمين كمان. هذا من ابرز التحديات اللي واجهتك.
3: نعم.
1: بس موضوع الالتزام بالوقت وقت الدراسه
3: وهي اهم شيء كمان.
1: وهي اهم، بس انت كنت ملتزم. يبدو لي مش بخاطرك
3: يعني بالمعدل طلع،
1: يبدو لي انه مش بخاطرك الالتزام كان، يبدو انه الاهل كان لهم دور كبير، تحياتي لهم، شكرا شكرا، لانه يبدو لي هو اصلا مش ملتزم بس متفوق هو بالاخر. ارمي ابرز التحديات اللي واجهتك، ويمكن انت وضعك بيختلف كليا عن ماثيو لانه انت خذت تجربتين، الاولى ما حالفك الحظ والثانيه حالفك الحظ وحصلت على معدل. ابرز التحديات اللي واجهتك في خطتك الدراسيه ولحتى حققت هالنجاح وهذا المعدل
2: زي ما حكى ماثيو. لا بمزح. شوف تنظيم الوقت يعني شغل كثير صعب صحيح، وفي ناس يعني احنا اول ما نبلش في التوجيهي بتحس انه انت وين واخر السنة وين، يعني احنا بنكون في اول السنة نحكي اوف وين انا وين الوزارة، يعني مش
1: بتحس لسه في وقت.
2: صحيح
1: في كثير طلاب بنسمعهم بقولوا لسه في وقت افتح الكتاب، لسه في وقت
2: الواحد حاله مع كل وقت الدنيا. او ممكن مثلا حدا يحكي لك انا اذا بدرس دقيقة اول السنة مثلا، اذا بدرس اول السنة يعني مش راح استفيد، راح تروح كلها على الفاضي اخر السنة، ونوعا ما معهم حق. انت اذا بتدرس دقيقة اول السنة يعني مش راح توفر حالك دقيقة في اخرها، يعني انت بتوفر يعني مع مراعاة طبعا التضخم والوضع الصعب للبلد، يعني بتوفر حالك ممكن 20 ثانية في اخر السنة اذا بتدرس دقيقة، ممكن كمان توفر حالك اكثر من دقيقة او ممكن ما توفر اشي من الاساس، كله بيعتمد على مقدار مراجعتك والفترة بين كل مراجعة ومراجعة، وفي الاخر يعني اللي بتعب لازم يجيب، وبدون شوية تعب يعني ما في نتيجة طبعا.
1: كنت متوقع أرمية تحصل
2: كنت متوقع
1: آه.
2: كنت متوقع يعني فيه. كانت
3: أنا أبدا ما كنت متوقع
1: ما كنت متوقع
2: كمان نقطة حابة أشدد عليها ما بقدر أشدد عليها كفاية اللي هي النوم. النوم ممكن تستغله لصالحك وممكن يلعب ضدك في الوزارة. يعني مثلا لما كنت أروح على قاعة الامتحانات كنت أشوف واحد صاحي للساعة 2 الفجر، واحد للخمسة، واحد مش نايم من الأساس زي صاحبي ماتيو هن. الدراسة يعني كثير بتستهلك وقت، بس بشوف إنه إذا أنت مثلا عليك امتحان
1: ما أخدتش قسط من الراحة ممكن هذا الشيء بيأثر على
2: بيأثر عليك بشكل سلبي كثير. إذا عندك امتحان يعني وملحوق في الوقت مهم إنك تحاول تدرس. إذا بتسهر شوي مش غلط، بس إذا بزيد على حد معين يعني انت بتصير تاخذ مثلا اقل من 6 ساعات نوم قبل الامتحان، وقتها بأثر بشكل سلبي. انا كنت استغلها عن طريق اني اخصص تقريبا ساعتين للمراجعه قبل النوم. وخلال النوم زي ما بتعرفوا العقل بحول المعلومات من ذاكره قصيره الامد للذاكره طويله المدى، فبتضل المعلومات في راسي فتره اطول وبعرف اركز احسن وقت الامتحانات.
1: شو حابب تكمل ارميا تخصص؟
2: طيب. انا بصراحه اول شيء مبسوط كثير على المعدل اللي جبته، وممنون لمساعدة المهندسين والسليزيان وترسمطة، بس على الأغلب مش راح أدرس جامعة، لأني أنا شفت بعد تفكير عميق يعني شفت إنه التدريس الطبيعي هذا مش إلي. فأنا راح أحمل شهادتي بس في نفس الوقت راح أبلش أشتغل على حالي أكثر. بدي أخذ دورات أونلاين مثلا، أطور من شخصيتي، أطور من المهارات اللي عندي ومن الطاقم اللي عندي، وأحاول بس أشتغل على شركتي وأنجح في الأشياء اللي أنا ماشي فيها من الأساس.
1: مستقبلك كيف شايفه لقدام؟ شو بتحلم لقدام؟
2: إن شاء الله بدي بعد ما أطور للشركة والطاقم المعين نصير ننافس على مستوى عالمي مش بس على مستوى محلي.
1: نحكيك سريعا عن طبيعة هالشركة هاي اللي بتخطط.
2: إحنا شركة كهرباء مباني ذكية، نشتغل على تأسيس الكهرباء والأنظمة الذكية للمباني، للمؤسسات، للفيلل أكثر إشي. والأنظمة هذه بتساعد على توفير الطاقة، يعني طبعا مع إدماج حتى الخلايا، أنظمة الخلايا الشمسية والأنظمة الثانية، ونعمل على أتمتة الحياة بشكل عام. يعني أي شغلة أنت كنت تتحكم فيها قبل عن طريق مفاتيح، عن طريق مواكن يدوية، صرنا كلها نسويها عن طريق الصوت، عن طريق التلفون. منحاول نخلي الموضوع هذا ينتشر أكثر عندنا في البلد.
1: ماثيو، طموحك في المستقبل شو ناوي تعمل بعد هذا المعدل؟ شو ناوي تكمل؟
3: أنا صراحة حابب أني أكمل دراسة في جامعة، أدرس تخصص هندسة كهرباء وأكمل في هذا المجال الكهرباء.
1: أرميا، رسالة بتوجهها لطلاب التوجيه اللي بتردد ويقدموا توجيه، خصوصا طلاب الدراسة الخاصة على اعتبار بأنه أنت خضت هاي التجربة.
2: صحيح، التوجيه مش صعب زي ما الكل بتخيل. اللي بيلعب أكبر دور في التوجيه، يعني أنا لما جبت 27 ولما جبت 97 كنت نفس الشخص. العلامة اللي جبتها في هذيك الفترة هي العلامة اللي كنت أنا بقدر أجيبها، مش هي العلامة اللي يعني مش متقولي أنا ما كنتش ذكي قبل أو ما كنتش أحاول. الإشي اللي اختلف عندي هو الظروف، لأني لما قدمت التوجيه ثاني مرة ما كنت متوتر، دخلت وأنا مش مهتم قديش راح أجيب، وأبوي الله يسعده كثير دعمني و يعني ما قصر معي في إشي. وأهم شغلة إنه ما كان يحاول يضغطني في الدراسة، يعني ما كان يحكي ولا مرة أبوي حكى لي أدرس. يعني لو عندي امتحان طويل ومهم وأنا شافني طول اليوم ما درستش بالمرة ولا كان يحكي معي، لأنه كان يثق فيه والحمد لله كانت ثقته في محلها.
1: بس دائما الأهل لما بيشوفوا ابنهم عنده امتحان أو عنده دراسة، ليه مش بتدرس؟ ليش الكتاب مش بحضنك؟ هذا الإشي اللي سائد عنا بالمجتمع، إنه هاي النظرة الموجودة.
2: الأهل هيك بتسوي طبعا دافع الحب لأولادها،
1: أكيد
2: بدهم إياهم ينجحوا، بس ما بيشوفوا عندهم طرق ثانية يساعدوهم ينجحوا، فبصيروا كلهم يحكوا لهم يعني ليش ما بتدرس، شد حالك،
1: ليش قاعد
2: بتدرس.
1: بالضبط.
2: يعني هذه شغلة ناتجة عن معتقدات عندهم. ممكن لازم شوي نسوي توعية لهذا الموضوع. يعني انت لما تحكي لابنك يدرس يعني مش راح بصراحة ان تساعده يدرس، ممكن تأثر بشكل سلبي بس نادرا جدا ما بتأثر عليه بشكل ايجابي. فانت احسن تعتمد على ابنك، تعطيه ثقة اللي لازم تعطيه اياها وتشوفه شو بقدر يسوي لحاله.
1: هاي رسالة للأهل.
2: رسالة للأهل.
1: رسالة للأهل بتمنى تكون وصلت. ماثيو رسالتك لطلاب التوجيه المقبلين على التوجيه من خلال تجربتك.
3: ادرسوا أول بأول.
1: يدرسوا أول بأول.
3: يدرسوا أول بأول.
1: طيب. نحكي سريعا عن دور الأهل. مين كان يدعمك من أهلك أرميا ماثيو؟ مين كان يدعمكم أكتر شيء في البيت وكان يشجعكم على الدراسة ولحتى نجحتوا وحققتوا هالمعدلات؟
2: زي ما حكيت يعني أبوي كان دائما يدعمني وأمي الله يرحمها يعني لعبت دورها كانت تدعمني كثير، بس يعني الحمد لله إن شاء الله أنا يعني بتوقع إنها مبسوطة، لو كانت موجودة راح تكون مبسوطة في الإشي اللي أنا وصلته.
1: ماثيو
3: بدي أشكر كمان أنا أمي وأبوي اللي دعموني في كل خطوة في التوجيه.
1: لمين بتهدي هالنجاح؟
3: لا أهلي و...
1: أرميا لمين تهدي هالنجاح؟
2: بصراحة يعني أنا بعرف توقع مني إجابة يعني عاطفية، بس أنا بهدي لحالي. يعني بصراحة تعبت واشتغلت، أبوي أكثر واحد دعمني والمهندسين اللي في السلزيان شكرا لهم، وطبعا غير الطاقم التعليمي الإدارة إدارة السلزيان وإدارة رسنطة شكرا لهم
1: شكرا لوجودكم معنا اليوم. نبارك لكم أرميا جهاد أبو عمشة ماثيو جمال مرة هذا الإنجاز المميز، ونتمنى لكما دوام التفوق والنجاح في مسيرتكما الجامعية والمهنية، كما نهنئ أسرتكما ومركز السيليزيان للتدريب المهني وكلية رسنطة الثانوية على هذا النجاح الذي يعكس ثمرة الاجتهاد والمثابرة مع أطيب الأمنيات بمزيد من الإنجازات والتميز في المستقبل. شكرا جزيلا، تحياتي لكم.
2: الله يسعدك. شكرا.
1: مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد راجعين.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: مع تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير لكل اللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. مريم صباح الخير، أبو أسامة صديق البرنامج، وأحمد إسماعيل صباح الخير يا أحمد. عفوا، يسعد صباحكم وإن شاء الله التوفيق لجميع طلاب التوجيهي، ونتمنى ترجع الدراسة في المدارس بانتظام في الأيام القادمة إن شاء الله يا أحمد، يسعد صباحك. وحاب أبارك لجميع الناجحين في قرية رطاس، ألف مبروك لجميع الطلاب.

0: الآن مستمعينا إلى رسالة وأبرز العمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يبقى تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس، تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، وأن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي وجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

مستمعينا نروح للواتساب ونقرأ رسالة صديقة هالبرنامج ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى، يسعد صباحك وصباح النساء اللي بتركض تخلص شغل البيت وتروح على دوامها. أحلى تحية لكل العاملات، ويسعد صباحك يا ندى الشمالي. صباح الخير للسيد أنور زيدان أبو عنان.

0: مستمعينا، إلى الاقتصاد، الدولار يتراجع مع توقف الهجمات بين أمريكا وإيران. والآن إلى بنك فلسطين وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: تنضم لنا ديما صبح من بنك فلسطين. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 27 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء إسرائيلي 3.3

0: 50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4090 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبيح من بنك فلسطين، تحياتي، شكرا.
0: أشكرك، إلى اللقاء.

صباح الخير لصديقة هالبرنامج علا خلاوي. صباح الخير، صباح الخير لكل أصدقاء هالبرنامج اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب دائما. صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر وأم محمد فروخ، صباح الخير للجميع.

في ظل الإغلاقات المكثفة والتحذيرات على الطرق مستمعينا ومتابعينا لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، مرح رباح سالك، المنشية مغلقة، زيف سالكة، ترقومي المصانع سالكة، كرمة سالكة، أما رأس الجورة مغلقة، فرش الهواء أزمة وتفتيش عشوائي، النشاش مغلق، دورة سالكة، الفوار مغلقة، الفحص سالكة، سعير مغلقة، وبوابة النبي يونس وبوابة العروب مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالك، الجلزون سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين الحرمية سالكة، سلواديا برود سالك، سنجل مغلقة، بوابة ترمسعية مغلقة، بوابة النبي صالح سالكة، عابود سالك، و دير أبو مشعل سالكة، كفر عقب سالك، نعلين سالكة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج، للداخل تفتيش وأزمة، حزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، لزعيم سالك، العزرية تفتيش مع تواجد للشرطة للخارج، والطيبة تفتيش للخارج، كافة مداخل أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك وجماعين أيضا مغلقات، بوابات حوارة باتجاه زعترة سالكة، بوابات يتمة سالكة، زعترة سالك باتجاه رام الله، دير شرف مغلق للداخل للخارج سالك، يتسهر مغلق، بورين مغلق، المربعة مغلق، وعقربة مغلق، الساوية سالك، سرة تفتيش، عنبتة تفتيش بالاتجاهين، بيت فوريك سالك، عورتة مغلق، مدخل قلقيلية أزمة، وواد قانا أزمة، الفندق أزمة، وحاجز 17 سالك للداخل تفتيش للخارج، طريق الباذان سالك، عين شبلي أزمة وتفتيش للخارج. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما، ونؤكد بأن الطرق تشهد في الضفة الغربية تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ

0: الحيطة والحذر طريق السلامة للجميع. مستمعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: خير زميل سارة، صباح خير لكل العاملين عندك، صباح خير لكل المستمعين، صباح خير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: برنامجنا اليوم إن شاء الله نبدأ اليوم في بيت في نبدأ اليوم في منطقة بيت جالة مستشفى الحسين ضمن برنامجنا المراحل الجمعية العربية حارس السفير ومنطقة سليمان. بالنسبة لبيت لحم شارع المهد شارع سلطة المياه راس القيس الجمعية الأنطونية العطن والعناترة مخيم العزة شارع بنك فلسطين مستشفى الفرنسي أسير مشارع الجبل الأمراض العقلية المقاطعة والدبس واد شهينة الخلفات رعاية اليتيم وتلفزيون أيضا المهد ارتأس المنطقة العالية. بالنسبة للدوحة الراس الكبير الخضر منطقة البلوع السفلي وشارع البلدية. أما ثلاث مناطق موجودة خط الدخل الرئيسي اتجاه بيت صعود بيت بسط كمهندسين العوينة وفي بيت لحم الكبة الكرتاس قديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي ويسعد الصباح، شكرا جزيلا.
1: يسعد صباحك.

0: مين.
1: مستمعينا ومتابعينا صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لشفرية تكاسي في محافظة بيت لحم. صباح الخير لك أبو المعتز زواهرة حمدان. صباح الخير، تحياتي لشفرية التكاسي جميعا، يسعد هالصباح.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير. مع أزمة الوقود من الصبح بنحكي في هالأزمة والطوابير اللي قدام المحطات والجالونات. وصلتنا صورة لشخص ماسك فرد السولار يبدو وجنبه جالونات للتعبئة. مستمعينا ومتابعينا، بعرف معاناة شفريت التكاسي خصوصا القطاع العام. الصبح كنا بنحكي بأنه حتى القطاع العام طالب بتحديد موعد محدد للقطاع، قطاع النقل، لأنه هالأزمة بتهدد عمل قطاع النقل في كافة المحافظات. الله يحل هالأزمة على خير يا رب، لأنه كمان حتى تحديثات الطرق اللي بنطلع فيها إذا ضلت الأزمة مش رح نطلع في تحديثات طرق، لأنه مش رح يضل حدا بتنقل بين المدن والمحافظات، صح؟ الحديث بأنه إن شاء الله نهاية الأسبوع بتنحل الأزمة وإن شاء الله خير. ما ترجعوش تسألوني إمتى رح تنحل القصة، لأنه للأمانة مش واضحة عند الجميع، مش بس عندي، عند الجميع، لأنه ما في حدا من المسؤولين راضي يحكي في الموضوع ولا يحكي في التفاصيل ولا يحكي في الحلول ولا إمتى رح تنتهي وإلى آخره. تيصير عندنا مسؤول على قد حاله بيطلع بيوضح.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. نسمع صار لازم ودعكم، يلا.

0: أنا صار لازم ودعكم بدون ما أخبركم عني. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان، وأيضا نتشكر الزميل بشارة أبو حنة في الإخراج. تحياتي لكم جميعا، شكرا جزيلا لكل الزملاء مستمعينا، نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. فقدت أم من بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس جنينها صباح اليوم بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. وقال ضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية ورفضت السماح لمركبة الإسعاف بالمرور عبر الحاجز بعد إغلاق بواباته، واحتجزت الطاقم كما أخضعت سيدة حامل في شهرها السادس كانت تعاني من نزيف حاد للتفتيش رغم حالتها الصحية الحرجة. وأضاف أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على إطفاء محرك مركبة الإسعاف، ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها، مشيرا إلى أنه بعد احتجاز استمر لأكثر من نصف ساعة سمح للمركبة بالمرور، موضحا أن السيدة وصلت إلى المستشفى إلا أنها فقدت جنينها، فيما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مكونا من 3 طوابق صباح اليوم في منطقة المحطة أو محطة عرابة جنوب غرب مدينة جنين وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا أو 3 منازل ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. يأتي ذلك بينما اصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دنما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مدينة طول كرم وبلداتها، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا بينهم سيدة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من محافظة نابلس بعد مداهمة عدة مناطق في المحافظة فجر هذا اليوم. إلى ذلك أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من محافظة قلقيلية. أصيب 3 صيادين صباح اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت بناية في منطقة شمال قطاع غزة الليلة الماضية، ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين على الأقل بناية سكنية على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها. حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن الأوضاع في الضفة الغربية وصلت إلى مرحلة متفجرة وخطيرة للغاية في وقت قرر فيه الجيش تعزيز قواته في المنطقة وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات. وذكر موقع ولا العبري أن الجيش دفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة ليرتفع عدد الكتائب المنتشرة إلى 26 كتيبة في ظل تقديرات أمنية تشير إلى أن الأوضاع تتحول إلى كرة ثلج متصاعدة سيكون من الصعب احتواؤها إذا استمر التصعيد. ونقل الموقع عن مسؤول أمني رفيع أن إسرائيل تتجه إلى تأجيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة إلى ما بعد زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة. وأوضح المسؤول أن قرار التأجيل يهدف إلى تجنب أن يتحول الملف الفلسطيني إلى محور لقاء نتنياهو ترامب في وقت تسعى فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى تركيز المباحثات على ملفات إيران ولبنان وقطاع غزة. أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن عن بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق المحروقات في الضفة الغربية في ظل الأزمة الحالية. وقال الحسن إن الهيئة ستبدأ اعتبارا من اليوم بزيادة حصة السولار على حساب البنزين في توريد المحروقات بهدف حماية قطاع النقل العام. وأضاف أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية عودة التوازن إلى السوق اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا ما استقرت الظروف واستمرت الإجراءات بالشكل المخطط.
2: أتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي إنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر. إن شاء الله من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعا الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها فترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون في الالتزام مع مصفات البترول الإسرائيلي. حتى بالتفكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله. المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، لذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية حسب المعدل السنوي من موزع حسب الكميات الوردة، إنما نقسم على المحافظات جميعا.
1: أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل. وأول أرض

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم إلى 8 منازل ومنشأة زراعية في محافظات القدس ورام الله وجنين. ففي القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى يعود للمقدسي محمود قويدر بحجة البناء دون ترخيص، فيما أجبرت عائلة الرماوي على هدم منازلها الثلاثة ذاتيا في جبل المكبر جنوب شرق القدس بذريعة عدم الترخيص. وفي بلدة نعلين غرب رام الله ارتفعت حصيلة الهدم إلى 3 منازل ومنشأة زراعية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن وسيم نافع الذي تقطنه أسرة مكونة من 5 أفراد وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع. كما هدمت منزلي المواطنين صدام نمر نافع ونسيم دار نافع، حيث يتكون كل منزل من طابقين وتبلغ مساحة كل منهما نحو 200 متر مربع، إضافة إلى هدم منشأة زراعية لتربية المواشي. وفي منطقة محطة عرابة جنوب غرب جنين هدمت قوات الاحتلال منزلا من 3 طوابق للمواطن جهاد موسى وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دنما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال أصدر في أوقات سابقة عددا من الأوامر العسكرية التي استولى بموجبها على 100 الدنومات من أراضي المواطنين في طوباس، كما عزل 1000 الدنومات من الأراضي الزراعية والرعوية خاصة في الأغوار الشمالية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا عقب اعتداء مستوطنين عليه في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس، كما أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى بئر مياه سباستيا الواقع في أراضي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس ومنعوا موظفين يعملون في المنطقة من الوصول إليه. وكان المستوطنون هاجموا الليلة الماضية المنطقة الزراعية شرق بلدة بيتا جنوب نابلس وأحرقوا شاحنة. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم معهد قلنديا للتدريب التقني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واحتجزت المعلمين والإداريين والعاملين داخل إحدى قاعات المعهد. هذا وداهمت قوات الاحتلال عددا من بلدات محافظة الخليل وفتشت منازل المواطنين ومركباتهم ونكلت بعدد منهم بتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية. يأتي ذلك بينما شنت قوات الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مدينة طول كرم وبلداتها أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا بينهم سيدة. فقدت أم من بلدة قريوت جنوب نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. أقل ضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية ورفضت السماح لمركبة الإسعاف بالمرور عبر الحاجز بعد إغلاق بواباته، واحتجزت الطاقم وأخضعت سيدة حامل في شهرها السادس كانت تعاني من نزيف حاد للتفتيش رغم حالتها الصحية الحرجة. وأضاف أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم الطبي على إطفاء محرك مركبة الإسعاف ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها، مشيرا إلى أنه بعد احتجاز استمر لأكثر من نصف ساعة سمح الاحتلال للمركبة بالمرور، موضحا أن السيدة وصلت المستشفى لكنها فقدت جنينها بينما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها. أصيب 3 صيادين صباح اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وذكرت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن عن بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق المحروقات في الضفة في ظل الأزمة الحالية. وقال الحسن إن الهيئة ستبدأ اعتبارا من اليوم بزيادة حصة السولار على حساب البنزين في توريد المحروقات بهدف حماية قطاع النقل العام وضمان استمرارية عمل القطاعات الحيوية والإنتاجية، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية عودة التوازن إلى السوق اعتبارا من الأسبوع المقبل.
2: أتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي إنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر. إن شاء الله من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعا الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها فترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون فيه الالتزام مع مصفات البترول الإسرائيلي. حتى بالتفكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله. المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، فلذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية حسب المعدل السنوي موزع حسب الكميات الواردة، إنما نقسم على المحافظات جميعا.
1: إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. وجه نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، حذروا فيها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة. وبحسب الرسالة، فإن الموقعين اعتبروا أن تصاعد أعمال العنف في الضفة قد يكون أكثر تدميرا من أحداث 7 أكتوبر 2023 وتداعياتها. وأرسلت الرسالة إلى البيت الأبيض وعدد من المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ودعت الرئيس الأمريكي إلى التدخل واستخدام نفوذه للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصاعد العنف في الضفة الغربية. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم نازلة ومنشأة تجارية بإخلائها في بلدة نحالين غرب بيت لحم تمهيدا لهدمها. وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأخطرت مواطنين بإخلاء منازل ومنشآت بشكل فوري دون تحديد زمني تمهيدا لهدمها في أي لحظة خلال الساعة القادمة. وأضاف المصدر أنه عرف من بين المواقع المستهدفة بالإخلاء والهدم منزل أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض ومنشأة تجارية للمواطن ذيب إسماعيل شكارنا. وأشار إلى أن هذا الاستهداف المباشر يندرج ضمن قرار سابق يطال 14 منزلا ومنشأة موزعة على عدة مناطق، حيث نفذ الاحتلال يوم الأربعاء الماضي هدم 4 منازل منها. أذى وهدمت آليات الاحتلال صباح اليوم 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين. ففي القدس هدمت قوات الاحتلال منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء دون ترخيص، كما أجبرت عائلة الرماوي على هدم منزل أو منازلها الثلاثة ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس بذريعة عدم الترخيص. وفي بلدة بيت حنين تحت شمال القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال منزلا وحظيرة أغنام. أما في بلدة نعلين غرب رام الله فهدمت قوات الاحتلال 3 منازل ومنشأة زراعية، وذلك في إطار عمليات الهدم التي تنفذها في تلك البلدة. أما في عرابة أو محطة عرابة جنوب غرب جنين هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من 3 طوابق وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دونما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال أصدر في أوقات سابقة عددا من الأوامر العسكرية التي استولى بموجبها على مئات الدنومات من أراضي المواطنين في محافظة طوباس، كما عزل آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية والرعوية خاصة في الأغوار الشمالية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا عقب اعتداء مستوطنين عليه في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. يأتي ذلك بينما أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى بئر مياه سباستيا الواقع في أراضي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، ومنعوا موظفين يعملون في المنطقة من الوصول إليه. وكان المستوطنون هاجموا المنطقة الصناعية شرق بلدة بيتا جنوب نابلس وأحرقوا شاحنة في المكان. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم معهد قلنديا للتدريب التقني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واحتجزت العاملين والإداريين والمعلمين داخل إحدى قاعاته. فقدت أم من بلدة قريوت جنوب نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. وقال ضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية ورفضت السماح لمركبة الإسعاف بالمرور عبر الحاجز بعد إغلاق بواباته، واحتجزت الطاقم وأخضعت سيدة حامل في شهرها السادس كانت تعاني من نزيف حاد للتفتيش رغم حالتها الصحية الحرجة. وأضاف القريوتي أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على إطفاء محرك مركبة الإسعاف، ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها، مشيرا إلى أنه بعد احتجاز استمر لأكثر من نصف ساعة سمح للمركبة بالعبور. وأوضح أن السيدة وصلت المستشفى لكنها فقدت جنينها، فيما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها. أصيب 3 صيادين صباح اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرتين جرى رصدهما في منطقة الحدود الأردنية. وقال الجيش في بيان مقتضى بأن قواته اعترضت المسيرتين، مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد مصدرهما. أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لإعادة التوازن لسوق المحروقات في الضفة الغربية في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها. وقال الحسن إن الهيئة ستبدأ اعتبارا من اليوم بزيادة حصة السولار على حساب البنزين في توريد المحروقات بهدف حماية قطاع النقل العام وضمان استمرارية عمل القطاعات الحيوية والإنتاجية، مضيفا أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية عودة التوازن إلى السوق اعتبارا من الأسبوع المقبل.
2: أتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي إنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر. إن شاء الله من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعا الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها فترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون فيه الالتزام مع مصفات البترول الإسرائيلي. حتى بالتفكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله. المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، لذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية، حسب المعدل السنوي موزع حسب الكميات الواردة، إما من قسم على المحافظات جميعا.
1: أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
4: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. قال رئيس هيئة البترول مجدي الحسن إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد نحو نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. وأوضح الحسن أن الطلب على الوقود ارتفع خلال الأيام الأخيرة نتيجة حالة عدم الاستقرار في الإقليم وما رافقها من زيادة إقبال المواطنين على التزود بالمحروقات، مشيرا إلى أن الهيئة تواجه في الوقت ذاته تحديات ناجمة عن أزمة تكدس الشاكل، إلى جانب معيقات لوجستية لدى إسرائيل تحد من إدخال الكميات المطلوبة يوميا. وأضاف أن الهيئة تعمل مع أكثر من شركة لتوفير كميات إضافية من الوقود، متوقعا أن تبدأ الزيادة اعتبارا من الأسبوع المقبل بالتزامن مع رفع الطلبيات الشهرية المعتمدة لدى إسرائيل بما يسهم في تلبية احتياجات السوق.
1: أتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي أنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر. إن شاء الله من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعا الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها فترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون فيه لها التزام مع مصفات البترول الإسرائيلي. حتى بالتفكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله. المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، فلذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية، حسب المعدل السنوي موزع حسب الكميات الواردة إنها من مقسمة على المحافظات جميعا.
0: وجه نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، حذروا فيها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة. وبحسب الرسالة فإن الموقعين اعتبروا أن تصاعد أعمال العنف في الضفة قد يكون أكثر تدميرا من أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها. وأرسلت الرسالة إلى البيت الأبيض وعدد من المسؤولين الأمريكيين بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ودعت الرئيس الأمريكي إلى التدخل واستخدام نفوذه للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصاعد العنف في الضفة الغربية. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم نازلة ومنشأة تجارية بإخلائها في بلدة نحالين غرب بيت لحم تمهيدا لهدمها، ويأتي هذا الاستهداف المباشر ضمن قرار سابق يطال 14 منزلا ومنشأة موزعة على عدة مناطق، حيث نفذ الاحتلال يوم الأربعاء الماضي هدم 4 منازل منها. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين بذريعة البناء دون ترخيص. كما نفذت سلطات الاحتلال عمليات هدم طالت منزلين في بلدتي اللقية بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة داخل الأراضي المحتلة عام 1948. في سياق قريب أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دنما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا عقب اعتداء مستوطنين عليه في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس، إلى ذلك أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى بئر مياه سباستيا في أراضي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، ومنعوا موظفين يعملون في المنطقة من الوصول إليه. وكان المستوطنون هاجموا الليلة الماضية المنطقة الصناعية شرق بلدة بيت جنوب نابلس وأحرقوا شاحنة في المكان. فقدت أم من بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. وقال ضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية ورفضت السماح لمركبة الإسعاف بالمرور عبر الحاجز بعد إغلاق بواباته، واحتجزت الطاقم وأخضعت سيدة حامل في شهرها السادس كانت تعاني من نزيف حاد للتفتيش رغم حالتها الصحية الحرجة. وأضاف أن الجنود أجبروا الطاقم على إطفاء محرك مركبة الإسعاف ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها، مشيرا إلى أنه بعد احتجاز استمر لأكثر من نصف ساعة سمح للمركبة بالعبور. وأوضح أن السيدة وصلت المستشفى لكنها فقدت جنينها، فيما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها. أصيب 3 صيادين جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال رئيس هيئة البترول مجدي الحسن إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد نحو نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. وأوضح الحسن أن الطلب على الوقود ارتفع خلال الأيام الأخيرة نتيجة حالة عدم الاستقرار في الإقليم وما رافقها من زيادة إقبال المواطنين على التزود بالمحروقات، مشيرا إلى أن الهيئة تواجه في الوقت ذاته تحديات ناجمة عن أزمة تكدس الشيكل، إلى جانب معيقات لوجستية لدى إسرائيل تحد من إدخال الكميات المطلوبة يوميا. وأضاف أن الهيئة تعمل مع أكثر من شركة لتوفير كميات إضافية من الوقود، متوقعا أن تبدأ الزيادة اعتبارا من الأسبوع المقبل بالتزامن مع رفع الطلبيات الشهرية المعتمدة لدى إسرائيل، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق.
2: أتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع اللي جاي أنه راح تزيد الكميات، أما في هذا الأسبوع راح نكون ثابتين بمعدل 3 مليون لتر. إن شاء الله من الأسبوع الجاي اللي هو بداية شهر 8 طبعا الطلبيات راح تزيد مع الطلب الآخر، لأنه إحنا بنطلب قبلها فترة زمنية، راح نزيد الطلبية الشهرية المعتمدة لدى الطرف الآخر، لأنه هذا بيكون في لها التزام مع منصات البترول الإسرائيلية. حتى بالتذكير المستقبلي خلال هذا الأسبوع بنحاول على زيادة الكميات وبنفس الوقت زيادة المخزون لدى المحطات، نحاول نحط في كل محطة مخزون استراتيجي حتى أنه نتجاوز الأزمات المستقبلية إن شاء الله. المحافظات مقسمة حسب الاستهلاك السنوي، كل محافظة إلى حصتها، فلذلك يتم توريد كل حصة محافظة توزع حسب النسبة السنوية، حسب المعدل السنوي موزع حسب الكميات الواردة إنها من مقسمة على المحافظات جميعا.
1: وجه نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، حذروا فيها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة. وبحسب الرسالة فإن الموقعين اعتبروا أن تصاعد أعمال العنف في الضفة قد يكون أكثر تدميرا من أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها. وأرسلت الرسالة إلى البيت الأبيض وعدد من المسؤولين الأمريكيين بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ودعت الرئيس الأمريكي إلى التدخل واستخدام نفوذه للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصاعد العنف في الضفة الغربية. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم نازلة ومنشأة تجارية بإخلائها في بلدة نحالين غرب بيت لحم تمهيدا لهدمها، ويأتي هذا الاستهداف المباشر ضمن قرار سابق يطال 14 منزلا ومنشأة موزعة على عدة مناطق، حيث نفذ الاحتلال يوم الأربعاء الماضي هدم 4 منازل منها. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين بذريعة البناء دون ترخيص. كما نفذت سلطات الاحتلال عمليات هدم طالت منزلين في بلدتي اللقية بمنطقة النقب وعارة في منطقة وادي عارة داخل الأراضي المحتلة عام 1948. في سياق قريب أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دنما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا عقب اعتداء مستوطنين عليه في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس، إلى ذلك أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى بئر مياه سباستيا في أراضي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، ومنعوا موظفين يعملون في المنطقة من الوصول إليه. وكان المستوطنون هاجموا الليلة الماضية المنطقة الصناعية شرق بلدة بيت جنوب نابلس وأحرقوا شاحنة في المكان. فقدت أم من بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة. وقال ضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية ورفضت السماح لمركبة الإسعاف بالمرور عبر الحاجز بعد إغلاق بواباته، واحتجزت الطاقم وأخضعت سيدة حامل في شهرها السادس كانت تعاني من نزيف حاد للتفتيش رغم حالتها الصحية الحرجة. وأضاف أن الجنود أجبروا الطاقم على إطفاء محرك مركبة الإسعاف ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها، مشيرا إلى أنه بعد احتجاز استمر لأكثر من نصف ساعة سمح للمركبة بالعبور. وأوضح أن السيدة وصلت المستشفى لكنها فقدت جنينها، فيما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها. أصيب ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
1: أنتم تحبون الاستماع،
4: أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

البريئة، مع أنه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حديث البلد حلو البلد في العصرية ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل
1: حلو البلد في العصرية. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد.
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
0: حديث البلد.
1: كونوا على الموعد.
0: حديث البلد. حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: يشهد الله الزمان. أنا حلمي كلمة واحدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من حديث البلد على الهواء مباشرة من إذاعة راديو بيت لحم 2106.3 ومرح أف أم من الخليل على الموجة 100.8. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. واليوم الاثنين 27/7/2026 وتقريبا 6 دقائق بعد الساعة 3 باستديوهاتنا، أهلا وسهلا بالجميع وبكل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم. موجودين بالإضافة للموجات على فيسبوك مرح أف أم وراديو بيت لحم 2000، وموجودين من خلال الريسيفرات المحلية على التلفزيون، تقدروا تشوفونا على الشاشة، وأيضا من خلال منصة تيك توك.

تحياتنا لكل المواطنين وما كنتوا عم بتتابعونا، أهلا وسهلا بالجميع من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط. طبعا تحيات لكل من تخطى الحدود في المتابعة، أهلا وسهلا من كل الجاليات العربية وأي بلد عم بتتابعونا في دول الاغتراب، مساء الخير. فوتوا واتركوا تعليقات ورح أقرأها على الهواء مباشرة.

درجات الحرارة اليوم في القدس المحتلة 31 درجة مئوية، في بيت لحم كذلك، أما بالخليل اليوم 30، بأريحة 39 درجة مئوية مع طقس حار، أما في عمان 32، والأجواء صيفية عادية حارة صحيح لكن عادية في مثل هذا الوقت من السنة. بكرة في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بتحول الطقس إلى حار يوم الأربعاء إلى حار جدا، تتواصل الأجواء الحارة أكثر من المعتاد وبشكل لافت مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام. يوم الخميس رح تستمر تأثر البلاد بالموجة الحارة، حتى يوم الجمعة رح تكون الأجواء شديدة الحرارة. يعني ابتداء من بكرة حضروا حالكم لارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، موجة حارة جافة بنفس الوقت.

خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي بلشوا يتواصلوا معنا. أهلا وسهلا فيكم جميعا. طلبوا أغنية أطلبوا أو اكتبوا تعليق وتهنئة. لسه عم بنهني في موضوع النجاحات والمعدلات بالثانوية العامة, وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. صالح كان عام برافقني على هندسة الصوت وإيهاب النتشة, وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس. شو بنقول؟ سلامتها أم حسن.

0: له له له له محسودة أم حسن. سلامتك يا أم حسن.
1: يا حسن
0: نمر عمر، مساء الورد والفل والياسمين من بيت لحم.

عز الدين، الله يسعد مساكي أختي سمر، وتهنئة للنجاح أبنائي عبادة وحمزة، والتوفيق للجميع إن شاء الله. ربا يسعد مساكم بكل محبة وخير، ونهاركم أسعد. سائر مساء الخير، الله يسعد أوقاتك. كمال حسن مقطوع من السولار حاليا، الله يكون بعون حسن وإم حسن المقطوعة من الغاز، يمكن تكون بهاي الأوقات بما أنه المحروقات يعني الوضعها صعب بالفترة الحالية، وعم نشوف صور بتحكي عن الموضوع والعودة إلى الدراجات الهوائية والدواب في ظل أزمات الوقود التي لا تنتهي في الضفة الغربية.

طيب الناجحين عم بيحضروا حالهم لتسجيل بالجامعات وإن شاء الله كل حدا بيختار أهم شيء أهم من الجامعة يختار التخصص المناسب هذا المهم قديش هو بفضل يعني تخصص على آخر ما يكون في يعني إرضاء للأهل أو شو البرستيج أكثر أو شو بيزبط معي أنا هيك بيلبق لي أكثر لا ميولك اهتماماتك إبداعات فأنت اختار الشيء اللي ممكن أنت مستقبلاً تبدع فيه بغض النظر للأشياء العلمية أو للأدبيات حابب تكون طبيب حابب تكون مهندس محامي حابب تكون يعني للصناعة أكثر ممكن للزراعة ممكن مدرس ممكن علاقات عامة بزنس خلينا نقول لغات يعني أنت شوف وين عم بتلاقي حالك واختار صح روح للتخصص اللي انت بتفضلوا مش اللي بفضلوا اهلك صراحة وهي رسالة للأهل ممنوع انكم تجبروا ابنائكم على ارضاء يرضوكم لانه انتم حابين ابنكم يكون مثلا طبيب او مهندس بلكي هو مش حابب يكون هيك فاتركوا له الحرية بأنه يختار التخصص المناسب لإله والأهم من هذا كله كمان روحوا لاحتياجات السوق اسألوا عن احتياجات السوق احنا بحاجة لشو اكثر من شو يعني هل السوق بحاجة الى اطباء اكثر لمهندسين اكثر لمحامين اكثر لتخصصات يدوية مثلا شوفوا احتياجات السوق ومن بعد هيك اختاروا بالشكل المناسب.

طيب العطاء الحقيقي هو أن تمنح دون أن تنتظر مقابل، هذا أهم شيء، أن تمنح، أن تعطي للآخرين دون أن تنتظر مقابل. مش إذا عطيت حدا تقول له طيب أنا عطيتك أنت شو بدك تعطيني، لا لا لا لا لا لا, لا أبدا أبدا. وإذا ما عطاك رح تنسحب مثلا من حياته، أو إنه رح تبعد عنه، أو إنك رح تتخلى عنه بنص الطريق. العطاء الحقيقي هو أن تمنح دون أن تنتظر مقابل. أجمل ما يترك الإنسان بعد رحيله أثر طيب في قلوب الناس، فشكرا لكل حدا كان موجود بحياتنا ترك هذا الأثر الطيب من خلال عطاء هو منحنا إياه. اليد التي تعطي تبقى أغنى من اليد التي تأخذ، والعطاء لا يقاس بكثرة ما نملك بل بصدق ما نقدمه. ما حدا ذكرني بهاي الأغنية، أنا ذكرت حالي من حالي يعني. شكراً.

أعظم الهدايا كلمة طيبة وابتسامة صادقة وقلب رحيم. العطاء يزيد صاحبه رفعة ولا ينقص من قدره شيئا. بيقولوا في العطاء المعروف لا يضيع، والخير بيجيب خير.

أهلا يا أحمد، مساء الورد. كان في إحدى القرى رجل بسيط يعمل نجارا، لم يكن يملك مالا كثيرا لكنه كان بحب مساعدة الآخرين. عم نحكي عن العطاء يا إخوان. كلما جاء فقير يحتاج إلى إصلاح باب أو نافذة أنجز العمل دون أن يطلب أجر لما يكون فقير. في أحد الأيام تعرض النجار لمرض منعه من العمل، بطل إنه يستقبل حدا، بطل قادر إنه يشتغل، فظن إنه أيامه ستصبح صعبة لأنه ما عنده شغل. لكن أهل للقرية توافدوا إلى بيته يحمل كل واحد منهم إشي، في شي حمل معه طعام، حدا تاني حمل دواء، وآخر صلح منزله يعني وزبط له ونظف له كل هاي الأمور، وقالوا له اليوم نرد لك بعضا من عطائك في السابق. ابتسم النجار وقال الخير الذي نعطيه لا يضيع بل يعود إلينا حين نكون في أمس الحاجة إليه. فقديش الواحد بيكون محتاج متى لما بيكون أو فقير أو مريض، يعني هدول الشغلتين أكثر شيء، لما يكون مريض أو يكون فقير هون بيلاقي ناس يعني بيردوا له العطاء اللي عطاهم إياه في يوم من الأيام. العبرة يا إخوان في الموضوع، العطاء الصادق بيترك أثر طيب في النفوس، والخير الذي نصنعه يعود إلينا بطرق قد لا نتوقعها بحياتنا.

طيب، حالة الطرق إلى محافظات الجنوب لكل المعنيين حاليا. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بن نعيم سالك، مراح رباح سالك، المنشية مغلقة، زيف سالك، ترقومي المصانع سالك، كرمة سالك، راس الجورة اليوم مغلقة مع أنه مبارح روحنا من راس الجورة والله على آخر تكة، يعني سكروا البوابة قدامنا كانوا جنود الاحتلال سكروا للداخل وماسك البوابة بده يسكر للطالع تكة، يعني قالنا يلا، مع انه في مرات ما بسمحوا للي جاي انه يدخل، يعني في مرة حكوا خلص لهون وبيكفي، بس مبارح على تكة مرقنا ولا كانت شحطتنا ورحنا على فرش الهواء. اليوم برضو فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، والنشاش مغلق، دورة مغلقة، دورة سالكة، الفوار اللي مغلقة حاليا، الفحص سالكة، سعير مغلقة، النبي يونس اليوم سالكة، مبارح كانت مغلقة، بوابة العروب العجوري مغلقة. رفقاتكم السلامة وين ما كنتوا عم تتحركوا بسياراتكم، ما تتحركوا كتير يعني مشان شغلتين، البوابات والأزمة، وأيضا بخصوص المحروقات.

بما أنه عم نحكي عن البوابات خلينا نحكي شوي على أيضا معبر الكرامة. الدفاع المدني اليوم افتتحوا مركز المعابر والحدود في محافظة أريحة. طبعا كتير من الشخصيات كانوا موجودين، محافظ أريحة والأغوار، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بفلسطين، سفير عصام البدور، أيضا رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود وشركاء دوليين وقادة من الأجهزة الأمنية. الافتتاح طبعا على يعني هذا المكان موقع حيوي بيشهد حركة كثيفة للمسافرين لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ وتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف الأولي، تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة العامة لحماية الأرواح والممتلكات، ورفع مستويات الخدمات للمسافرين والعاملين في المعابر. يعني باختصار تحسين نوعية المكان والسلامة العامة في المحافظة.

0: طيب كمان بخصوص الأزمات والمحروقات، بما أنه عم نحكي عن الطرق على المعابر وكل هاي الأمور، في ظل ما يتم تداوله حول توفر المحروقات، الضابطة الجمركية بتأكد أنه بعد التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة البترول، إمدادات المحروقات إلى السوق الفلسطيني بعدها مستمرة. يعني في محروقات مستمرة، بس يمكن الكميات الواردة يعني بتم القضاء عليها أول بأول، مع أنها المفروض تكون كافية لتلبية احتياجات المواطنين، ولا يوجد ما يستدعي القلق أو التهافت على محطات الوقود. طبعا تحلي بالهدوء، عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. إذن المحروقات متوفرة يوميا، ولا داعي للازدحام على المحطات. أنا قبل شوي مرقت من محطة النشاش اللي هون، في يعني سيارات بس ما في أزمة، يعني في كم سيارة، يعني في محروقات، في بنزين وفي سولار، وفي يعني تقريبا 5-6 سيارات، يعني لا تعد أزمة. مدام الساعة 3 وفي محروقات، معناته ما في أزمة وما في داعي للازدحام على المحطات. الزعيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا معتصم.
1: قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحة.
0: طيب بالنسبة لهيئة البترول كمان بتقول توريد 3 ملايين لتر وقود يوميا، والعمل جاري لزيادة الكميات. كمان هي في تأكيد من رئيس هيئة البترول شخصيا أنه الهيئة عم تتواصل وبتزيد توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد وحتى يوم الخميس، فيما يتم توريد نصف الكمية يوم الجمعة. يعني الأزمة تصير يوم الجمعة، نصف الكمية 3 ملايين، يعني 1.5 مليون لتر يوميا ليوم الجمعة فقط، أما من الأحد للخميس 3 مليون لتر يوميا. هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر، فما في داعي كمان للازدحامات. والسبب هو أزمة فائض الشاكل، اللي تعد من أبرز التحديات اللي بتواجه استيراد المحروقات. والصبح حكينا إنه لنحل هاي المشكلة روحوا عبوا بالفيزا، يعني ادفعوا بالفيزا، وهم بيدفعوا بالفيزا، أما إذا دفعتوا بكاش هم ما بيقدروا يدفعوا كاش، فعشان هيك ادفعوا بالفيزا وهم رح يدفعوا بالفيزا، وبهيك ممكن تنحل أكثر موضوع المحروقات.

طيب مطلوب أغنية لسميرة توفيق علينا وعينك علينا ولا عينك على جارتنا، هاي الأغنية عارفها؟ أوكي سمعنا إياها لأنه طالبينها الأصدقاء الجميلين على منصة تيك توك تحديدا. مساء الخير يا سمر. سمير كمان مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا.

مدام القاضي راضي قص وعلي الغرة. في محافظة طوباسة ما زالت الأزمة خانقة أمام بعض المحطات، يعني في طوباس في الشمال تحديدا الأزمة أكثر من منطقة بيت لحم والخليل. طيب رح نسمع الأغنية ورح نسمع المزيد من الأغنيات ورح نتابع أيضا مواضيع ميدانية، وكمان رح نحكي عن مشروع في بيت لحم كثير مهم، وتحديدا في بيت سحور مجموعة أبو دية للعقارات والاستثمار رح يحكوا لنا عن المشروع الجديد. نشفته من خلال التصميم كان كثير روعة، بس بدنا نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا المشروع وأهم أهميته بالنسبة للمنطقة. مشاريع، احنا بحاجة لمشاريع، صح؟ بحاجة لشغل، وهي النوع من المشاريع بتفتح بيوت أو بتطعم بيوت، خلينا نقول يعني بتوفر وظائف. فهذا الموضوع كثير مهم للمعني، يتابعنا بعد الفاصل، ودائما بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا فيها أثناء سواء من خلال الإذاعة أو من خلال السوشيال ميديا أو من خلال التلفزيون كمان. مساء الخير للجميع. احنا حكينا قبل الفاصل يا اخوان انه رح يكون في مشروع جديد في بيت لحم. هذا المشروع اهم شيء انه رح يفتح مئات فرص العمل للشباب ولأي حدا بحاجة الى وظيفة ضمن مشروع بتنفذه مجموعة ابو دية للاستثمار. هي مشاريع عقارية وتجارية بالاضافة لتوفير مئات فرص العمل. هو يعني تطوير المشهد العمراني والاقتصادي في محافظة بيت لحم. لما المشروع بيكون مفيد للمنطقة أو بيلبي احتياجات المنطقة إنه ما يكون إجا من فراغ، بيركز على الجودة وبيختاروا موقع يعني يكون مناسب لإقامة هذا المشروع. وقديش الناس بتكون يعني عم تنتظر فعلا مشروع حضاري جمالي سياحي اقتصادي وبنفس الوقت انه يكون عم بفتح مئات فرص العمل للمحافظة سواء بيت لحم بيت جالة او بيت سحور. هو رح يكون في بيت سحور تحديدا عند يعني قريب على دوار أرارات المعروف في المنطقة. على الهواء مباشرة السيد موسى أبو دية مالك ومدير المجموعة لأبو دية للعقارات والاستثمار رح يعطينا مزيد من التوضيح والتفاصيل حول هذا المشروع الهام جدا. سيد موسى مساء الخير.
1: مساء النور يا أهلا.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: الله يبارك فيك الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. إذن إحنا رح نعيش يعني خلينا نقول تجربة مشروع حضاري عمراني اقتصادي سياحي إذا بدك يكون واجهة منطقة بجماليته بالفائدة منه بالإضافة إلى يعني يفتح فرص عمل لشباب اليوم العاطلين عن العمل صراحة. سواء يعني إحنا رح نحتاج كثير وظائف نجار حداد بنا يعني كثير كهربجي مسرجي عرفت. فالكل إن شاء الله رح يكون له فرصة للعمل في هذا المشروع اللي إحنا بحاجة له. خلينا نحكي عن أول شيء مجموعة أبو دية للاستثمار. أستاذ موسى تفضل.
1: أول شيء مساء الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا.
1: إحنا بنتشرف إن إحنا اليوم نعمل مقابلة أو مكالمة هاتفية معه راديو بيت لحم 2000 راديو محافظة بيت لحم.
0: نعم ومرح من الخليل كمان.
1: ومرح من الخليل برضو بنتشرف.
0: أهلا وسهلا.
1: إحنا مجموعة أبو دية إحنا شركة وليدة في مدينة بيت لحم مجموعة تطوير عقاري. بنعمل مجال الإسكانات وجديد أول مشروع إلنا مشروع تجاري اللي هو مشروع برج أبو دية في التابع لبلدية بيت لحم عن موقع أرارات باتجاه مدينة بيت لحم. وإحنا دائما بنعمل على تطوير وفتح ومساعدة أي إشي بيساعد على إنه نطور من مدينة بيت لحم.
0: نعم. طيب إحنا بنحكي عن إذا بدك الهدف هو جمالي عمراني سياحي بنفس الوقت، ولكن إذا بدك نركز على الجانب الإنساني وقديش ممكن يعني لما يكون في عندنا مشاريع ممكن تفيد شباب اليوم العاطلين عن العمل، هذا المشروع قديش ممكن فعلا يحقق يعني هاي النقطة بالذات؟ سيد موسى ألو. طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال. صالح سيد موسى معنا. طيب خلينا نشوف شو المشكلة. الموضوع صراحة يعني في تخوف إذا بدكم من إقامة مشاريع بهاي الفترة لكن مجموعة أبو ديا للعقارات رغم الظروف اللي عم بنعيشها ورغم الواقع الصعب ميدانيا، ما انتوا عارفين كيف الوضع وتخوفات من انه يكون في مثلا حرب إقليمية، احنا كفلسطينيين وتواجد الاحتلال كمان والدعوات ل يعني حصار الضفة الغربية او انه التضييق عليها اكثر واكثر من خلال البوابات، الا انه يعني في استثمار ممكن يصير اقتصادي استثماري لهذا المشروع لمجموعة أبو ديا، اللي كمان ممكن هي تكون مغامرة ولكن مغامرة محسوبة. نرجع مع سيد موسى مرة تانية من مجموعة، طبعا مدير مجموعة أبو ديا للعقارات والاستثمار، على الهواء مباشرة. سيد موسى، ما بعرف وين الخلل كان عنا أو عندك، بس إيش الموضوع؟ شو المشكلة؟ ما بعرف من عنا ولا من عنده؟ طيب نرجع كمان مرة، مش مشكلة. هذا النوع من المشاريع زي ما قلنا يعني هي مهمة واجهة، يعني أنت لما تفوت مثلا على منطقة وتشوف ويلكم أو I love بيت سحور، يعني هاي الحركات اللي صايرة بالفترة الحالية، لما تدخل مثلا على بيت سحور من دوار أرارات وتشوف مثلا مشروع أو صرح استثماري عقاري مبين واجهته حضارية متطورة، بتقول والله أنا فايت على مكان حلو، صح ولا لا؟ يعني هذا المهم. وقديش انه لما بيكون في هيك مشاهد بتعطي يعني هيك للعين انه احنا عايشين وانه احنا مبسوطين وانه في عنا مشاريع، مبنى تجاري او سكني او شو مكان هذا المبنى، على الاقل انه يكون موجود عنا مثل هيك مباني. لما احنا بنطلع على الاردن او بنطلع على مصر على دبي على اي بلد بالعالم، بنشوف هاي الابراج السكنيه، بنشوف المجمعات او التجمعات التجاريه او المشاريع الاستثماريه، بنقول ليش احنا ما في عنا مثل هيك مشاهد. فهذا المشروع بتصور انه رح ينافس هاي المشاريع اللي احنا بنشوفها في الدول الأخرى، مبنى تجاري ممكن يكون أو سكني أو تجاري. الأثر الاقتصادي كثير مهم لهذا النوع من الاستثمارات، ممكن برج بهذا الشكل يكون متوفر فيه محلات خدمات شركات مهن متنوعة من كل القطاعات، ويعني ممكن احنا نفهم اكثر واكثر لو سيد موسى الوضع عنده ممكن يكون تمام بالاتصال. انا حاولت احكي كل اشي يعني، بس انه ما بعرف شو المشكلة بالاتصال، اول مرة بتصير معنا، مش من عنا صح؟ المهم مش من عنا، من المصدر، بنعتذر يا اخوان، هو من المصدر، بلكي بنرجع بنعيد الاتصال مرة تانية للمرة الاخيرة، او اذا بدك نأجل لبكرة الموضوع اذا في خلل يعني بالاتصال.

طيب على ما يبدو انه لا يمكن الوصول، عرفتوا في منطقة لا يمكن الوصول، فما بعرف، فبنأجل الموضوع اذا بدك صالح لبكرة بكون افضل.

عادي ترى، يعني أنا بقدر أغطي ساعتين لحالي على الهواء مباشرة بدون أي ضيوف، بدون أي يعني حدا يكون معي في البرنامج. بس كنا حابين نحكي فعلا عن الموضوع، أنه أنا متحمسة وحابة أني أحكي في الموضوع لأهميته والفايدة المرجوة منه.

النصيحة يا إخوان للسائقين حاليا أو اللي بتركوا سياراتهم تحت أشعة الشمس المباشرة، في إشياء ممنوع تتركوها خاصة على التابلو أو حتى داخل السيارة، مثل علبة سبراي، مثل الداحة، مثل باور بانك أو حتى موبايل، وأي أشياء ممكن أنه تنفجر مع ارتفاع درجات الحرارة. وإحنا جايين خلال الأيام الجاي على موجة من الحر وممكن تكون جافة، فانتبهوا من وضع أي شيء داخل المركبة تحت أشعة الشمس المباشرة.

احنا جايين يا اخوان على موسم فاكهة الصبر، فاكهة محبوبة عند كتار من الناس لما فيها من فوائد. اكيد احنا بفلسطين مشهورين بالصبر، الصبر اللي بيتاكل والصبر اللي احنا بنحاول انه يكون موجود يعني بحياتنا، لازم نكون صبورين بكل الاحوال. فاكهة اهل غزة تزرع من شوكها، حيث تتحول هذه الفاكهة الى رمز للصبر والصمود، وبتروي حكاية أهل الأرض اللي اعتادوا انتزاع الخير من بين الأشواك. هي موسم حاليا بس سعر كيلو صبر مرتفع بالفترة الحالية، فخليكم شوي اصبروا لحد ما تنزل الأسعار، وبعد هيك كلكم إلى فاكهة الصبر. احنا قبل شوي بنحكي عن موضوع المحروقات، وهلأ قبل شوي طلع رئيس نقابة عمال النقل وبيقول قطاع النقل العام يقترب من التوقف بسبب نقص السولار. بالله عليك عن جد يعني، طب ما احنا من الصبح بنحكي انه في توريد وانه يعني وين بيروحوا طيب السولارات مدام قطاع النقل ممكن انه يتوقف بسبب نقص السولار؟ يعني هل قد الحركة نشيطة والناس رايحين جايين بفضوا أول بأول؟ لا، فطول بالك. يعني بحس إنه يعني في مبالغات وفي شائعات صراحة. مدام أنا شفت المحطة فيها محروقات في منطقة بيت لحم بيت سحور، معناته ما بعرف وين المشكلة بالضبط، ونسب توزيع المحروقات من محافظة إلى أخرى بيختلف هو، والإقبال على المحروقات من محافظة لأخرى بيختلف كمان بيختلف، بس إنه في توريد بكل الأحوال. من الصور اللي لفتتني صراحة على موضوع المحروقات، أحد الشبان من الفرحة لما إجت شاحنة المحروقات شو عمل يا صالح؟ حضنها. حضن شاحنة المحروقات ويعبط فيها ويبوس في، عرفتوا من الفرحة قديش الناس

ناس بدها محروقات وما صدقوا يشوفوا شاحنة المحروقات. وكان قبل فترة برضو نفس الشيء، انه واحد لما وصلت سيارته للمحطة نزل من السيارة وصار يدبك، يعني على صوت الأغاني وصار يدبك انه اخيرا رح تعبي سيارته بالمحروقات. رئيس وزراء إسرائيل نفتلي بنت، طبعا هو حاليا هو رئيس وزراء سابقا ويطمح أنه يصير رئيس وزراء جديد مرة تانية، بمجرد وصوله لرئاسة الوزراء مرة تانية شو بده يقرر يعمل؟ لسه فينا رح يقرر كثير، يعني رح يعمل كثير، لكن هو عينه على مين حاليا؟ على قطر. بيقول سأعلن عن دولة قطر دولة عدو. تخيل، رح يعلن دولة قطر دولة عدو، فأميرها لديه هدف هو تدمير دولة الاحتلال. هيك وجهة نظره، أمير دولة قطر هدفه تدمير دولة إسرائيل. دولة إسرائيل؟ بعد مهاجمة أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين إيران، مهاجمتنا لم ولن تكون بلا ثمن، وأمريكا وإسرائيل يدركون ذلك تماما. أما أوكرانيا فستدرك قريبا أننا لا نترك ديونا دون سداد. تهديدات. اليوم كان في حريق ضخم وتسرب لمادة الأمونيا الخطيرة في مستوطنة سيدي روت بغلاف غزة بعد اشتعال النيران في داخل مصنعي ستراوس وتابوغان، فيما يجري إخلاء المنطقة أو تم إخلاءها في طبعا قبل 4 ساعات من الآن من المنطقة الصناعية بالكامل، مع تسجيل 3 إصابات طفيفة في المكان.

0: طيب نرجع نحكي عن المعابر. اليوم في سابقة فلسطينية، القطاع الخاص ينتظر قرار العليا الإسرائيلية بشأن تمديد ساعات عمل الجسر. طبعا جلسة المحكمة العليا عقدت للنظر في الدعوة اللي رفعها المجلس ضد سلطة المطارات الإسرائيلية والأمن بشأن زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة، شهدت مرافعة قانونية قوية لفريق الدفاع عن المجلس. محامي المجلس فند خلال الجلسة ادعاءات سلطة المطارات الإسرائيلية التي حاولت تحميل الجانب الأردني مسؤولية عدم تمديد ساعات عمل المعبر. تخيلوا ادعاءات سلطة المطارات الإسرائيلية بتقول الموضوع مش عنا، الجانب الأردني هو المسؤول عن عدم تمديد ساعات عمل المعبر، وادعت أن الأردن يقوم يوميا بإدخال 50 حافلة، مؤكدا أمام هيئة المحكمة أن المشكلة تكمن لدى سلطة المطارات الإسرائيلية وليس لدى أي من الجانبين الأردني، وهي من تحدد عدد الحافلات أو الشاحنات التي تدخل للمعبر. المحكمة أيضا بحسب سيد نصار رفعت الجلسة للمداولة على أن يتم إبلاغ محامي المجلس بقرارها خلال الأيام الجاي، وأعرب عن أمله في أن يصدر الحكم لصالح الشعب الفلسطيني الأكثر تضررا، سواء يعني كشعب واقتصاد، من خلال إلزام سلطة المطارات الإسرائيلية بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع. يعني هاي الدعوة سابقة فلسطينية تعتبر الأولى التي يرفع فيها القطاع الخاص قضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد سلطة المطارات والأمن للمطالبة بتمديد ساعات عمل معبر الكرامة. هلا في كثير ناس ما حبوا هاي الدعوة وحكوا إنه يعني أنه لا نفتح لهم مجال يرافعوا مثلا ويعملوا اتهامات زي ما شفنا اتهامات بأنه الجانب الأردني هو اللي رافض يمدد عمل الساعات المعبر. المفروض ضغط بدون دعوة. طب كيف يعني مرة اضغطوا مرة دعوة مرة شو بالضبط؟ بس بكل الأحوال إن شاء الله بما أنه تم رفع هذه الدعوة أنه يكون فعلاً في قرار بتمديد عمل ساعات المعبر، لو مش 24 ساعة يعني المطارات كلياتها 24 ساعة، إن شاء الله الفجر تطلع على المطار عادي، بس على الأقل يعني يكون للساعة 6 للساعة 9 المساء مثل المكان بآخر فترة. لهون متابعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا صالح كنعان، وشكرا لإيهاب النتشة ولرشا الشوملي، وتحياتي أنا سبا دبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون من وضع قابل للانفجار في الضفة الغربية المحتلة، والجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة نابلس،
2: وتصبح حياتنا كسجناء في سجن أكبر نوعاً ما من السجن الحقيقي.
1: إسرائيل توافق على دخول محدود لقوة دولية إلى قطاع غزة، ونازحون في خان يونس يتلهفون على وصول مياه الشرب.
3: احنا كنازحين في منطقة المواصل، معاناة المياه هي معاناة من أشد وأكبر المعاناة بتمر فيها كافة النازحين في هذه المنطقة.
1: وعصيان مدني على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس.
4: لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وجهنا الآن تحذيرات شديدة اللهجة، ووجهنا للحكومة أيضا.
1: تحية لكم متابعينا الكرام في مستهل لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تشهد الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي تشديدات عسكرية وأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية على خلفية مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين يوم الجمعة الماضي في بلدة تل جنوب مدينة نابلس. إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق كافة الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الاثنين ثمانية فلسطينيين من محافظة نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في مخيم قلنديا شمال القدس خلال اقتحام استمر نحو ثلاث ساعات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، كيف تبدو الأوضاع الميدانية الآن في الضفة الغربية؟
5: على حالها وتبشر بالمزيد من المخاطر، خاصة وأن العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، لا تزال يعني في محافظة نابلس وقراها. تم عزل المحافظة عن محيطها بشكل كامل بفعل إن كان الحواجز العسكرية أم كذلك البوابات الحديدية التي تفتح وتغلق بقرار عسكري، الأمر الذي يقول الفلسطينيون بأنه حول حياتهم إلى مخنوقة ومدنهم وقراهم إلى سجون كبيرة. وبالتأكيد ذلك يعني يعكس نفسه بشكل كبير وسلبي على كل تفاصيل الحياة الفلسطينية. اليوم كنا قد أجرينا جولة ميدانية على عدد من الحواجز العسكرية، تحدثنا مع المواطنين وتحديدا طواقم الإسعاف الطبية التي تحديدا في بلدة عورتة جنوب مدينة نابلس تعاملت مع حالة امرأة حامل أجهضت جنينها في شهرها السادس نتيجة عرقلة القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف الطبية من نقلها من داخل هذه البلدة إلى المستشفى القريبة في حادثة تكررت خلال الأيام الماضية. كذلك في عدة بلدات شهدت على إغلاقات وتشديدات للإجراءات العسكرية على الحواجز الإسرائيلية التي أصبحت هناك أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية تنتشر من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في ظل ما شهدته بلدة تل جنوب مدينة نابلس من تطورات دامية يوم الجمعة أسفرت في حينه عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 بحادثة إطلاق نار تم على إثرها اتخاذ سلسلة من القرارات الحكومية الإسرائيلية، من بينها كذلك دفع ونشر المزيد من القوات الإسرائيلية. اليوم نتحدث عن 24 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل وتنتشر في طول وعرض الأراضي الفلسطينية في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
1: نعم، تقولين إيمان إنه الأوضاع تشي بمزيد من التصعيد، إلى أين يمكن أن تتجه الأمور في ظل ما تشاهدينه وما تقصدينه من زيادة للقوات الإسرائيلية؟
5: إذا ما قرأنا بين سطور التقريرات الفلسطينية والإسرائيلية الرسمية والعسكرية وكذلك الحقوقية، التقديرات تشير إلى أن انتفاضة جديدة قد تندلع ما لم يعني يكن هناك تدخلا دوليا وعربيا عاجلا من شأنه أن يهدئ الأوضاع المشتعلة في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة والتي تتجدد فيها كذلك اعتداءات مجموعات من المستوطنين ليل نهار في عشرات القرى التي تشهد إن كان على حرق الممتلكات الاعتداء على الفلسطينيين ما يخلف مزيدا من القتل الإصابات والأضرار المادية في كل منطقة تشهد عليها تجدد لاعتداءات المستوطنين بالإضافة إلى كل ذلك ما تواصله قوات الجيش الإسرائيلي من عمليات هدم لمنازل ومنشآت للفلسطينيين بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء وتتكثف هذه عمليات الهدم في المناطق المصنفة جيم والتي تشكل أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك إيمان ورقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة حيث تضرب قوات الجيش الإسرائيلي حصارا خانقا على مدينة نابلس وتغلق معظم مداخلها وتفصلها عن محيطها الخارجي وذلك عقب الأحداث التي شهدتها قرية تل الجمعة الماضي ما تسبب بمعاناة لسكان لا سيما المرضى منهم. مواطنان من قريتي بورين ومدمى بمحافظة نابلس تحدث إلينا.
6: القرية أصبحت معزولة عن العالم الخارجي، أصبحت معزولة عن مدينة نابلس، حيث أنه منذ يوم الجمعة حاجز المربع مغلق، بوابات بورين مغلقة، بوابات إتصار مغلقة، وتصبح حياتنا كسجناء في سجن أكبر نوعا ما من السجن الحقيقي، لدرجة أنه في قبل أيام ونتيجة لإغلاق الحاجز بشكل مفاجئ لم نجد رغيف خبز في القرية، لأنه اعتمادنا إحنا على مخبز في قرية عصير القبلية، وتم إغلاق الطريق بين عصير القبلية وبورين ومادمة، فلم يستطع صاحب المخبز إيصال الخبز إلى القرية. هذا أولا. من ناحية ثانية نواجه صعوبة كبيرة جدا من ناحية صحية، لا سمح الله نتيجة لحدوث طارئ لا يمكن الوصول إلى مدينة نابلس.
7: من صباح يوم الجمعة ومادمة شبه تكن عسكري، يعني بعد الحدث اللي أتمنته كل وسائل الإعلام، من ذلك اللحظة وهناك الجرافات الكبيرة الضخمة البواقر الضخمة تنتزع أشجار الزيتون من جذورها، أشجار التين، أشجار اللوز، ما يقارب 1400 دنم من أراضي ضمن تصنيف باء تم مصادرتها وحرمان المواطن من الوصول إليها في المنطقة المحاذية لأراضي تل، يعني لغاية مداخل نابلس مغلقة تماما. عدة حالات ولادة تمت على خارج الحواجز العسكرية منعوهم من الوصول، مرضى الكلى مش قادرين يصلوا المستشفيات لغسيل الكلى، أي حالة طارئة مش قادرين يتعاملوا معها، فيش خارج مدينة نابلس ولا أي مستشفى لحالات الطوارئ.
1: مواطنان من قريتي بورين ومدمى بمحافظة نابلس. هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن القيادة الأمنية وجهت تحذيرات صريحة إلى القيادة السياسية وقادة المستوطنين من فقدان السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى تهدئة الأوضاع قبل فوات الأوان. في غضون ذلك أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية وإلغاء إجازات العسكريين مع توجيه الجيش لدفع تعزيزات إضافية تحسبا للأعياد اليهودية وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية. إلى ذلك أيضا دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. للمتابعة ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند. ما طبيعة التحذيرات التي وجهتها القيادة الأمنية الإسرائيلية للقيادة السياسية وقادة المستوطنين بشأن خطر فقدان السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية؟
8: الجيش يعلم بأن المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء أو المؤسسة السياسية وعدد من الوزراء بما فيها وزراء الحكومة الإسرائيلية المتشددين يذهبون باتجاه ما يوصف بالتحريض أو بمحاولة إشعال الأوضاع المتوترة أصلا في الضفة الغربية المحتلة. شاهدنا تصريحات وزير المالية بتسليل سموتريتش، أعضاء كنيسة اليمين المتشدد الذين دعوا لأن تكون منطقة تل في الضفة الغربية والمنطقة التي حصل فيها الاشتباك وأو الموجودة بحياة الفلسطينيين الأربعة والجنديين، يدعونها لأن تكون مثل رفح، بمعنى يدعون بتصعيد عسكري كبير مع عمليات عسكرية كبيرة. الجيش يفهم جيدا بأن هذا الواقع الأمني من الممكن أن يدفع باتجاه فقدان السيطرة. لماذا؟ الجيش موجود في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وأيضا موجود في الضفة الغربية، لديهم احتمالية مواجهة عسكرية مع إيران، فبالتالي لا يمكن لقوات الجيش الإسرائيلي التي تعاني أيضا من نقص بشري في هذا التوقيت أن تقوم بحماية كل المستوطنات والمناطق والسيطرة عليها أمنيا. لذلك أي فقدان السيطرة على الضفة الغربية من خلال زيادة عنف المستوطنين قد يذهب باتجاه حالة أمنية ليس بمقدور الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها في مراحل معينة. لذلك يذهب جهاز الأمن عام الشباك والمؤسسة الأمنية لتحذير المستوى السياسي من أن استمرار هذه التصريحات وهذه الخطوات ودعم الاستيطان قد يذهب باتجاه إمكانية أن يفقد الجيش السيطرة على الضفة.
1: إذن نحن أمام تصعيد مؤقت بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيادة عدد القوات وعملية أمنية واسعة النطاق.
8: فعل عملية أمنية واسعة، اعتقالات يومية، إغلاق للحواجز، إغلاق للطرقات، الوضع في الضفة الغربية المحتلة سيء من ناحية اقتصادية، هجمات المستوطنين زادت في الأيام الماضية، هأرس تقول إن يعني نسبة هجمات المستوطنين مقارنة بالعام الماضي زادت بتقريبا 50%. كل ذلك هو ينذر بإمكانية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية التي تعاني اقتصاديا نتيجة عدم دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل منذ عام 2023. اليوم يوجد أزمة الطاقة وإدخال البنزين والسولر للضفة الغربية، إسرائيل لا توفر الاحتياجات اللازمة، وبالتالي المواطن الفلسطيني يعاني أيضا في هذه الناحية. لذلك الحقيقة واقع اقتصادي وأمني وسياسي صعب في الضفة الغربية ينذر بالفعل بانتفاضة شعبية ثالثة. هذا ما ذكرته صحيفتا يدعوت أحرنوتو مع صباح هذا اليوم عندما قالت بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية هم من سيكونوا المسؤولين عن اندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة لأول مرة باندلاعها بشكل تسببه الحكومة الإسرائيلية، وليس المسبب أو الداعي لهذا الأمر هو الفلسطينيين كما حدث في الانتفاضة الأولى والثانية بحسب ادعاء الصحيفة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. إلى قطاع غزة، حيث بدأت بلدية القرارة في خان يونس اليوم الاثنين في تنفيذ مشروع لتمديد شبكات المياه في منطقة مواصل القرارة بدعم من إحدى المؤسسات الخيرية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة النازحين مع استمرار أزمة المياه خاصة خلال فصل الصيف. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع المهندس باسم شراب رئيس بلدية القرارة.
9: منطقة المواصل اللي هي فيها الأهالي هذه منطقة زراعية، ويعني كان عدد السكان فيها قبل الحرب يعني يقل عن 1000 نسمة، يمكن 500 أو شيء من هذا القبيل، وكلهم مزارعين وعندهم أبار صغيرة خاصة فيهم سميها غواطس. هذا المشروع طبعا الجزء الأول اللي مع المصلحة تكلفته إصلاح البئر والخط حوالي $500,000، والجزء اللي هو الشبكة الفرعية اللي بدها تغذي الأهالي والمخيمات تقريبا قيمتها حوالي $100,000. الآن طبعا بدينا فيها نتوقع خلال يعني 7 أيام تكون اكتمل كل هذا المشروع. بعد كل منطقة يعني بالتنسيق مع الأهالي والبلدية سيتم يعني أخذ وصلة فرعية للمخيمات أو للأهالي. بنهاية هذا الشهر بتكون إن شاء الله غطينا مش كل مواصل، يعني معظم مواصل قرار لا يقل عن 90%، الباقي 10% الحقيقة يعني قل علينا تمويل ما كانش كافي، فممكن يعني خلال لنقول شهر شهرين إن شاء الله بنغطي كافة منطقة المواصل من هذه الشبكة.
1: باسم شراب رئيس بلدية القرارة. وقد استمعنا لعدد من النازحين في مواصل قرارة في خان يونس الذين تحدثوا ليومية الشرق الأوسط عن معاناتهم في الحصول على مياه الشرب.
10: أنا من خان يونس المنطقة الشرقية، أنا ما بقدرش أعطي المية، أروح أنقل المية من مسافة بعيدة وأجي. أنا والدي اللي فوق 60 سنة هو اللي بيروح بيعطي، هو مش صغير إنه يضل يعطي المية من مسافة بعيدة. هو أساسا إحنا عندنا أكتر أزمة هي مشكلة المية، مش أنا لما المية تيجي حتى الفجر مثلا سيارة تجينا من 4 كوب أحيانا تجيناش، لما تكون المية مقطوعة 3 أيام على المخيم تيجي الناس تعبي مية، في بيصير هجمات، الناس بتتهجم على بعض، الناس بتمد ايدها على بعض، وهذا الاشي بيأذيني. لو بدك تحكي لي عن نفس هذا الاشي بيأذيني لما اشوفهم بيتكاتلوا. احنا كنا نطلع نشيل مية من عند التحلية نجيبها لهان. اي انا لما سمعت عن موضوع المية من الصبح اقسم بالله انا مش مصدقة حالي، انا ناسي فرحانة. فما بالك الناس اللي كبيرة بالعمر، ما بالك الستات اللي بيعطلوا مية. شوف الاطفال كيف راح يرتاحوا من شيل المية بالشمس.
3: احنا كنازحين في منطقة المواصل، معاناة المياه هي معاناة من اشد واكبر المعاناة بتمر فيها كافة النازحين في هاي المنطقة، خاصة في فصل الصيف احتياجاتنا لها مستمرة. حاليا بتم تزويدنا في عبر صهاريج المياه، صهاريج المياه لا تكفي الحد الادنى لاحتياجنا، كما انه هاي الصهاريج اليوم بتكفيش الاعداد مع زايدها في المواصي.
1: نازحون في مواصل قرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش، موعدنا مع جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. الضفة الغربية المحتلة تشهد لليوم الرابع على التوالي تشديدات عسكرية وأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية. المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوافق على إجراءات قانونية تسمح بدخول قوة دولية إلى غزة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي.
12: غموض كبير الحقيقة حول مسألة وحيدة ومهمة جدا، وهي موضوع إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية إسرائيلية إيرانية. هذا هو الملف الأساسي بالنسبة لإسرائيل.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الدفاعات الجوية للمملكة السعودية تعترض عدداً من الطائرات المسيرة التي انطلقت من العراق لاستهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض بحسب وزارة الدفاع السعودية. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة الكاملة على طريق سريع حيوي يربط الخرطوم بالأبيض العاصمة المحاصرة لولاية شمال كردفان، وذلك بعد يومين من القتال. مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان.
14: صباح اليوم علمنا من مصادر يعني متعددة وحتى مصادر عسكرية بأن قوات الدعم السريع استهدفت المدينة، مدينة الأبيض التي ظلت محاصرة بعدد من الصواريخ.
13: مجموعات شبابية في ليبيا تنفذ عصيانا مدنيا على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في البلاد تزامنا مع موجة حر غير مسبوقة. هذه تحياتي هند سليم.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
11: يوميات الشرق الأوسط.
1: وينضم إلي الآن زميلي خليل فهمي. مرحبا بك خليل.
15: أهلا محمد.
1: ماذا لدينا أو ماذا لديك بالأحرى في أبرز محطات رصدتها اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي؟
15: من أكثر ما جذب تفاعل مستخدمي منصات اليوم في متابعة ما يشبه الحوار بالصورة عبر شاشة الموبايل بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وطفلة من غزة تدعى ليان. في الصورة ليان تقف وسط الحطام والدمار بغزة وهي بغاية السعادة. تمثل فنانين عمدوا بعد فوز إسبانيا بكأس العالم الأخيرة إلى رسم لوحة لسانشيز تعبيرا عن التهنئة وأيضا المحبة والتقدير لمواقفه تجاه غزة.
16: هلا إسبانيا، أنا ليان من غزة، اليوم أجينا ورسمنا رسمة رئيس إسبانيا، وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس إسبانيا وللشعب الإسباني ونحبه كتير.
1: نعم، هي لا تفرق بين رئيس الوزراء والرئيس بيدرو سانشيز ورئيس وزراء إسبانيا. جاء منه الرد،
15: إسبانيا يحكمها ملك. نعم. هو رد بقى سانشيز في رسالة ملؤها مشاعر فياضة تجاه أطفال غزة وتمنيات بأن يكملوا تعليمهم في مدارسهم بلا خوف.
17: تحياتي ليان لك ولفناني غزة، إليك مني ومن شعب إسبانيا كل المشاعر والتقدير لأطفال غزة والأمنيات بأن يأتي اليوم الذي يعودون فيه إلى مدارسهم ودراساتهم بلا خوف. صوتكم مسموع ولن ننسى أبدا آلامكم.
15: أغلب التفاعلات محمد كانت إطراء على موقف رئيس وزراء إسبانيا باستثناءات قليلة كمان قالت ولعلها من معارضيه في إسبانيا إن البنت مسكينة تحسن الظن بمن يقول شيئا ويفعل العكس. إسباني آخر تحدى إيلون ماسك نشر ترندات كهذا كثيرا.
1: نعم يبدو أن الضفة الغربية أيضا موجودة كما رصدناها في بداية هذه الجولة موجودة أيضا على وسائل التواصل.
15: نعم الضفة الغربية المشتعلة بهجمات المستوطنين وبينهم مسلحون نشر هذا الفيديو لمستوطن شاب يعتدي بالضرب على سيدة يبدو أنها حاولت إبعاده ومعه مسلح آخر عن الاعتداء على أرض لها.
1: كيف جاءت التفاعلات على هذا المقطع؟
15: الموقف أثار حفيظة المتابعين والمتفاعلين بين غاضب على ضرب امرأة بهذه الفجاجة وبين منتقدين لعجز الدول العربية خاصة التي تحتفظ باتصالات مع إسرائيل عن وقف تلك الممارسات.
1: المحطة الأخيرة هي السودان ليس كذلك؟
15: أخذ بعض من هم داخل شمال كردفان في تصوير آثار ما لحق بالمدن التي استعاد الجيش السيطرة عليها في محاولته بلوغ الأبيض وفتح الطريق بينها وبين الخرطوم. هذا أحدهم صور مبنى مخرب يبدو أنه كان مستشفى معروفا بشمال كردفان.
18: مستشفى خدمي يقدم خدمة لمواطن منطقة محلية جبلة الشيخ كلها عاملينه سكنة عسكرية يوم 26/7/2026 تدمير شامل وكامل للمستشفى.
15: يعني عينة مما لحق بالولاية التي لما تفتأ منظمات دولية تحذر من كوارث إنسانية قد تكون وقعت فيها.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الجولة خليل.
15: شكرا.
1: إلى إيران التي قالت اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. وبعد 13 ليلة متتالية من القصف المكثف الذي ردت طهران عليه بإطلاق النار على قواعد أمريكية أوقف الرئيس الأمريكي الحملة مطلع الأسبوع وقالت إيران إنها ستتوقف أو ستوقف الهجمات ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بوقف القصف. أدى تعليق حملة القصف إلى هبوط حاد في أسعار النفط وسط آمال باستئناف تدفق الإمدادات العالمية التي كانت قد تعطلت. فكيف انعكس تعليق القصف المتبادل على أوضاع الإيرانيين؟ هذا ما حدثتنا عنه الصحفية علا المسعودي من طهران.
19: بعد التوقف الحاصل للعمليات العسكرية من كلا الطرفين والسعي لحلحلة الوساطات وتخفيض التصعيد تتضح في إيران وبالتحديد في المحافظات والمدن الجنوبية كبندر عباس وبوشهر وجزيرة قشم تتضح ملامح مرحلة ما بعد وقف العمليات العسكرية، مرحلة تصفها الأوساط الرسمية في إيران بأنها مرحلة صمود واستعادة تدريجية للحياة الطبيعية رغم التحديات التي خلفتها الهجمات الأخيرة. وفي الوقت الراهن وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية فإن الوضع الأمني يشهد استقرارا ملحوظا رغم أن المواطن يعلم بأن وقف إطلاق النار هذا يمكن أن لا يستمر أو تتفجر الأوضاع في أي لحظة من جديد. رغم ذلك هناك عودة لحركة الموانئ الرئيسية لا سيما في بندر عباس حيث استؤنفت عمليات الشحن والتفريغ بشكل تدريجي مع تأكيدات رسمية بأن البنية التحتية الحيوية ما زالت تعمل رغم تضررها. في بوشهر حيث تقع منشآت الطاقة الاستراتيجية تؤكد التقارير المحلية أن العمل مستمر داخل هذه المرافق وأن الفرق الفنية تمكنت من معالجة بعض الأضرار المحدودة. أما في جزيرة قشم فقد بدأت الحياة السياحية والتجارية بالعودة تدريجيا حيث فتحت الأسواق أبوابها من جديد وعادت حركة التنقل بين الجزيرة والبر الرئيسي. رغم القلق السائد بين المواطنين من أي استئناف للعمليات العسكرية بين الطرفين. على الصعيد المعيشي تعترف الجهات الرسمية بوجود بعض الضغوط مثل اضطرابات في إيصال خدمات الكهرباء والمياه في بعض المناطق الجنوبية إلا أنها تؤكد أن هذه المشكلات في طور المعالجة وهناك ترقب يسوده الحذر من المستقبل من قبل المواطن في إيران بشكل عام.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي.
20: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني يوم أمس الأحد استعادته السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض التي كانت محاصرة من قبل قوات الدعم السريع. تكتسب السيطرة على ما يعرف بطريق الصادرات أهمية بالغة للجيش السوداني، إذ تتيح له نقل القوات والأسلحة والوقود والإمدادات، كما تعيق مساعي قوات الدعم السريع للاستيلاء على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. كيف استقبل المواطنون في الأبيض إعادة فتح هذا الطريق؟ نستمع لعدد منهم.
21: اليوم مع خبر فتح طريق بارة أم درمان حسينا إنه في باب جديد اتفتح للحياة. الطريق ده بالنسبة لنا هو مجرد طريق يربط بين مدينتين، ده شريان حياة وأمل ومواطنين كتار. فتح معاه إنه المساعدات الإنسانية هتدخل بصورة أسهل، والمواد الغذائية والدوائية هتتوفر، وحركة المواطنين هتكون أيسر، ومعاناة السفر الطويل هتخف. طريق بارة معروف إنه هو أقصر طريق بيوصل الأبيض بمدرمان، وفتحه يمثل خطوة كبيرة لكل أهل كردفان.
22: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله الفرحة ما سايعانا. إحنا في مدينة الأبيض، كونه إنه الجيش يقدر يفتح طريق بار في طريق الأبيض أم درمان، دي حاجة في قمة الانبساط. مواطن الأبيض حرفيا مبسوط مبسوط مبسوط. ترى طريق مختصر، أكثر طريق بتمر عبره الخدمات، المساعدات، الأدوية، الحياة اللي بيحتاج لها إنسان الأبيض.
23: في مدينة أرض الأبيض حقيقة نحن في الأبيض فرحانين شديد بالانتصارات الجيش، وحتخلي المساعدات تخش البلد، وبتختصر الطريق للمواطنين إنهم يسافروا وهم مرتاحين في زمن قصير شديد.
1: بدأت مجموعات شبابية، وقد استمعنا قبل قليل لمواطنين من الأبيض، ولكن إلى ليبيا، حيث بدأت مجموعات شبابية في ليبيا ليلة أمس تنفيذ عصيان مدني على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في البلاد تزامنا مع موجة حر غير مسبوقة. وقد استمعنا لعدد من المتظاهرين والمواطنين في العاصمة الليبية طرابلس.
24: قمنا نحن البارح شباب مدينة بني وليد بالخروج في وقف احتجاجي أمام شركة العام للكهرباء فرع بني وليد وأمام المجلس البلدي، ووجهنا النداءات المتكررة لإصلاح أزمة الكهرباء ولإصلاح الظروف المعيشية للمواطنين. هنالك ناس مرضى وهنالك ناس عجز، هنالك ناس لا يستطيعون الخروج من البيت، يريدون الكهرباء، لا يمكن السكوت عن هذا الأمر. وجهنا الآن تحذيرات شديدة اللهجة، ووجهنا للحكومة أيضا إن لم يقوموا بالإصلاح وإن لم يقوموا بمساعدة المواطنين سيكون هناك إجراءات أكثر حزم وأكثر جرأة.
25: الخضرة مرشوشة بالمعدات الحشرية، الضي ما فيش بكل، المية ما فيش، ياريت ندرونا حل، يعني عينا وفدينا الحق من الوضع المأساوي اللي مروا به الفترة الأخيرة.
26: نحن مع كل تظاهر سلمي ومع كل مطالب مشروعة تعبر عن احتياجات المواطن ومعاناة اليومية. المتظاهرون طالبوا بخدمات أساسية تمس حياتهم بشكل مباشر من كهرباء وماء، وطالبوا بتحسين مستوى المعيشة، وطالبوا بمكافحة الفساد.
1: متظاهرون ومواطنون من العاصمة الليبية طرابلس. وإلى سوريا، حيث أعاد أهالي عدة قرى في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي أمس الأحد إغلاق الطريق الذي كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أعادت فتحه بعد إزالة السواتر الحجرية التي أقامها السكان لمنع توغل آلياتها داخل المنطقة. استمعنا لبعض المواطنين من قرية عابدين بحوض اليرموك.
27: أجت قوات الاحتلال الإسرائيلية فتحت الطريق امبارح، وإجوا رموا مناشير تحذيرية بعدم اعتراضهم بوضع الحجارة على الطريق. إجا الرد من أهالي قرية عابدين بأنه أغلقوا الطريق، وكتبوا هاي العبارات اللي بتدل على أنه راح يدافعوا عن الأرض.
28: قرية عابدين أو العارضة، وبعد ما سئموا من الاحتلال ومن انتهاكات الاحتلال داخل المنطقة ومن منع المزارعين من النزول إلى أراضيهم، قاموا بإرسال هذه الرسالة أنه إحنا متشبتين بأرضنا ومش راح نتخلى عنها شو ما كان وشو ما عملتوا أنتوا. فعملوا هاي الرسالة أو الورقة شبه هي التحذير، ولكن يعني إحنا ما نملك أي شيء يعني بصراحة من قوة. أهالي المنطقة لا يملكوا أي قوة.
29: عملية اللافتة هاي هي العملية الأولى من نوعها اللي بيقوم فيها أهالي مناطق المنطقة الغربية ومنطقة حوض اليرموك بالقيام بكتابة منشورات مضادة للمنشورات اللي بيلقيها الاحتلال. قوات الاحتلال دائما ترسل رسائل للمواطنين القاطنين بجوار خطوط 74.
1: مواطنون سوريون من قرية عابدين بريف درعا، ومعهم نصل إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج وليد حسن، ومهندس الصوت أحمد حسين. وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

يحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.